0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامة، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سوم الكريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتكسير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم أقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، مستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: سليط شاعر معه يا صعب مشواري يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري وشلون باطول روس جبالها الشمي للخيل فرسانها والقوس له باري وما دام عين المشاعر ناظرته يمي لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري يا همتي ودي أدرك غايتي همي يا نجم يلي عن الأنظار متواري داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي أسقيتني منظمة يا كاسي العاري وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي والخيل من معجزات الواحد الباري وفي مربط العاديات العزة متنمي يقول عنها نبي الله وهو داري في ناصيتها تشوف الخير ملتمي أغلى من المال عند طوال الأشباري راعيها بالوفا والعز متسمي وصاتك أمر علي ينفذ إجباري وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: بعد ما قابلتني عاتبوها، على شوف الحبايب حاسبوها، خذوها وابعدوها غصب عني، وعن وجه الطريق يجنبوها، وشالوها عن عيوني غصيبة، عواذل واغصبوني واغصبوها، خذوها من يديني شوف عيني، وعن عيني تعدوا وحجبوها، كلام وصدقوا بالبنت كذبة، وهم اللي من أول كذبوها، وهم وش دخلهم في مال بين، لبوها والخلايق طالبوها، وفيه ما تخون ولا تعاند، جسورة والمواعيد رعبوها، ملاك كاملة والكامل الله، ولكن العواذل عذربوها، وهي كلما دعتني تشتكيلي عن اللي سالفتنا سربوها، تخاف وتلتفت مع كل كلمة، تظن ان العواذل راقبوها، تلفت من عقب ما هي جريئة، شجاعة ما تهاب وهيبوها، وهديها وانا حاير وثاير، مصيبة يا عذاب عذبوها، وهم كل ما خذوها عن طريقي تراهم صوب قلبي قربوها، وانا ما تعبت قلبي خيانة، خيانة رتبوها وحسبوها، ولا يعجز خفوقي لا يقابل جفا من حاربوه وحاربوها، وانا لعزة تفرض علي اخاطب بالجفا من خاطبوها، وكسر لوحة الماضي وزيلة وخربها مثل ما خربوها، وذوقهم ندم ما صار فيها، وشربهم من اللي شربوها، ودلعها وولعها بنفسي، وشرقها بعد ما غربوها، وعوضها عن اللي راح كله، وعن ذيك الليالي كل ابوها، غلاها بالحشا لا زال ثابت، ولو حتى بغيري حببوها، وغلايب قلبها مر وتعدى، غلاها لامها ولا لابوها.
1: على الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. يا ليت يا ليت مالي خفوق ينبض وليتها، ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها، لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها، ونقبل الله لنا وندبر الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها، فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يزين المطر، قال المطر جيتها، لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنة الشمس علمني لمريتها، أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها، وغنيت لحن المفارق والهجر والعنى. وللحين وأنا ضلوعي بيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا.
2: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية.
3: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
2: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب. يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر.
1: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافة والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجب الدليل، واصبح الشوق مله كان لجب الدليل. كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلة فعله مثل وجه زميل. له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمر يميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل، قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد الع...

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.
3: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: كانت الأثير
0: 1009 أجمل المنوعات الغنائية.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية،
1: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: يا عاشق الشعر، شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها الشعر بإحساسه يمثل مضاميني، والناس بإحساسها أنا أمثلها. قدام تكتب من الأشعار بيتيني، اتعب على قيمة الفكرة وحللها. الشعر ما هو قصايد في الدواويني، الشعر أفكار والمبدع يوصلها. وبعض القصايد قوا فيها ما تغريني، لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها. وبعض القصايد كأنها عايشة فيني، القافية قبل ما تكمل أكملها. انطولت كن شاعرها يسليني، ونقصرت قلت يا ليتها مطولها. ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني، وتقول قصة حياتي لك من أولها. ربيت والمجد جينه طابق الجيني، رحلته صعبة ولكني مواصلها. ولو يكبر الحمل لي كتف يواسيني، كتف ليا كبرة الحملة تحملها. تحت مظلة أحاسيس المحبيني، من شمس جورز من نفسي أظللها. شف كوكب الشرق نوره مال في ديني، وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها. لا تشوفني قزم في عينك وانا عيني، تشوفني اكبر من الارض بكملها. ما كان متوقع من الالف عشريني اني بوقف برجلي في محافلها. علم احبائي وعلم معاديني، يا وقت واهل الذهول النصر يذهلها. اللي ما عنده كرامة لا يخاويني، ان كان ما بدل الخوه ببدلها. ورفيقي اللي الى ضاقت يواسيني، اللي الى مالت الدنيا يعدلها. ما بغي رفيق الى ضاقت يخليني، واهل الفعايل تمثلها فعايلها. وان قلت يا صاحبي وش بينك وبيني، بقول لك كلمه وحده وحللها. اعلمك ليه مشكي ميله سنيني عليك، والنفس بعدك صار مشغلها. أخاف باكر تميل الأرض في عيني، وتكون أنت الرفيق اللي مميلها، وتكون أنت الرفيق اللي مميلها.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: شبيه الماء يا أعجوبة زمانك في الحلا والذوق، يا أكثر شخصنا أحبه وموت إن غابت أخباره. أبسأل كيف في شخصك وفي وصفك جمعت فروق، شبهت الماء في كل حاجة وزينك منطفة ناره، وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره في بعدك، تحضن غيابك بنات أفكاري ومن الشوق، أصير أول بشر لا من توله يحضن أفكاره.
3: أصير أول بشر لا من توله يحضن أفكاره.
2: هواك هواك الواقع الأجمل وحلم ما بمنها فوق، وعينك معجزة هالقرن وحسنك صعب تكراره، ويا صوتك لا تقهويته مزاج الدنيا حولي روق، ويا حب لو أعيش 2000 مرة برجع اختاره. تدلل يا سمي الغنج ويا اسمه صفه ومنطوق، يا لبالينك وزينك يا وجه آخر أخباره، شبهت الماء في كوكبنا ولكن لو تناظر فوق، فلالك في الفضاء أشباه إلا أجمل قمارة، فلالك في الفضاء أشباه إلا أجمل قمارة.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية. أكسجين على الخليجية.
4: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. أهلا وسهلا ويهلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009. ننطلق وإياكم في اليوم الرابع من أيام العمل لهذا الأسبوع، يوم الخميس اللي صادف تاريخ 4 يونيو، اللي هو يوم مميز عند الكثيرين، فيه الكثير من الوناسة والسعادة، ويمكن خفة الضغوطات نوعا ما تقل في هذا اليوم. فإن شاء الله يا رب نتمنى لكم يوم سعيد وجميل وموفق لكم جميعا، لطلبة المدارس والجامعات والكليات ولموظفي القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. إن شاء الله اليوم سهالات وكل شيء يكون ماشي مثل ما أنتم تحبون ومثل ما أنتم تبغون. خلوني أذكركم في هذه اللحظات بأن من خلال أوتو تقدرون تشاركونا عبر رقم الأسمس 4000، وأيضا من خلال التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. عندكم طبعا المشاركات اللي بتوصلنا لابد من أنها تكون مرفقة بأسماءكم الثلاثية، هذا من الأشياء المهمة جدا جدا جدا جدا. سؤال بسألكم إياه في هذه اللحظات، واختاروا فكروا استرجعوا رجعوا الماضي وخبرونا متى حسيتوا ومتى شعرتوا بهذا الشعور، حتى لو اللي حولكم يعني يمكن ما كانوا مصدقين الكلام اللي تقولونه، هذا واحد، ويمكن حتى ما كانوا يشعرون باللي أنتوا تشعرونه. فخلونا ننتقل إلى أختار نسألكم هذا السؤال.
1: اختار
6: اختار
1: اختار
6: اختار
1: اختار
5: في اختار. سؤالنا اليوم يقول متى حسيتوا، في أي عمر حسيتوا بأن خلاص أنتوا فعلا وصلتوا لمرحلة من النضج وحسيتوا أنكم أنتوا قد المسؤولية، حسيتوا أنه كذا لا يعني ليش ما يعتمدون علي، ليش يعتمدون على أخوي الكبير، أنا بعد قد المسؤولية. متى حسيتوا بهذا الشعور، وفي أي عمر بدأت تنتابكم هذه المشاعر بأن لا أنا إنسان مسؤول وأنا قادر أن أنا أسوي هاي الأشياء بروحي وما أحتاج مساعدة اللي أكبر عني؟ سؤال نسألكم إياه في هاي اللحظات، وننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. فكروا واعطونا إجابة تشوفون بأنه فعلا يعني لو استرجعتوا أيام الماضي تحسون أنه فعلا في هذا العمر أنتوا كنتوا مسؤولين وما تحتاجون مساعدة أي شخص من الأشخاص اللي حولكم. نصبح على مستمعين اللي مشاركين صباح الخير والتطور والسرور. من عبير النمر حياك الله ويا مرحبا بك، تقول في عمر 27. أيضا عندنا شيخ الظاهري صباح الورد اليوم، سلطان وخليفة يصبحون عليك، حياهم الله وصباح الخير وجود مورنينج يا سلطان وخليفة. أنا ما خبرتكم مستمعين أن تحت الهواء سولفت يا مستمعنا خليفة، قال لي وايد قصص وايد قصص لين ما وصل لسكول على قولته. يقول لي أنا وصلت لسكول، قلت زي خلاص يلا انزل، قال لا بعد تم يسولف وياي. إيه فنحن من فترة لفترة بنصبح على مستمعين الأطفال اللي يسمعونا. Good morning يا سلطان وخليفة ودرب السلامة للجميع، ونتمنى لكم يوم دراسي موفق بإذن الله. برجع بتواصل ياكم من بعد دقائق، وفي انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال اختار، يا ترى في أي عمر حسيتم أن فعلا أنتوا وصلتوا لمرحلة من المسؤولية؟ يعني في وايد أشياء يمكن أفراد العائلة اللي أكبر عنكم يعني يستهينون نوعا ما بقدراتكم، أنكم ما تقدرون تسوونها بروحكم، والأفضل أنكم تستعينون فينا نحن، ونحن اللي بنساعدكم في هاي الأمور. لكن داخليا أنت تشعر بأن فعلا أنت قادر تسوي هذا الشيء بنفسك. متى حسيتوا بهذا الشعور؟ في أي عمر؟ في أي سن؟ سننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا عبر رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وإن شاء الله بنرجع بنقرأ مشاركات شيمة والريم وغيرها من المشاركات اللي بتوصلنا إن شاء الله في فقراتنا القادمة. Good morning وصباح الخير على الجميع.
7: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم، تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة.
8: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لك.

0: تسيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
1: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق شروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
4: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: اختار. إذن من خلال اختار كان عندنا سؤال. أول شيء نقول لكم صباح الخير مجددا وجود مورنينج لكل اللي يسمعونا. ومن خلال فقرة اختار كان عندنا سؤال متعلق بمتى أنت شخصيا شعرت بأنك أنت قد المسؤولية، أنت قادر تسوي وايد أشياء بروحك، على الرغم يمكن من أفراد العائلة اللي أكبر عنك في هذاك الوقت ما كانوا يحسون بأنه أنت يعني عندك القدرة أنك تقوم بهذه المهام بمفردك. ففي أي سن حسيت أنك فعلا وصلت لهذا الشعور في داخلك على الأقل، وتعرف أنه بإمكانك كنت تسوي الكثير، وأصلا بعض الأشياء فعلا كنت تسويها وتنجزها، ولا وبعد تحس أنك فخور، ويمكن حتى يوم يعرفون هل كنا أنت اللي مسوينها بروحك ومنجز هاي المهمة بروحك، يتفاجئون أن كيف أنت في هذا العمر وقدرت فعلا توصل للمسؤولية، أو لي خلونا نقول يعني النضج في حل مثل هذه الأمور، أو في خلونا نقول اجتياز هذه المهمة بنجاح. شيماء راشد عبد الله، صبحك الله بالخير والنور والسرور، وتقول صباح الخير والنشاط، صباح الخميس الونيس. تقول في عمر 17 أول سنة يوم دخلت الجامعة، في هاي المرحلة حست أنه فعلاً يعني هي قد المسؤولية وهي في سن المسؤولية. الريم بطي صبحك الله بالخير، تقول وصلت مرحلة المسؤولية من استلمت إدارة بيتي واستويت زوجة وأم، الحمد لله ما شاء الله تبارك الرحمن. أيضاً عندنا مي علي تقول يسعد لي صباحك عهود، يسعد لي صباحك يا مي. تقول أنا طول الوقت ومن زمان حاسة وحامل المسؤولية، لكن في نفس الوقت طول الوقت محتاجة حد يعرض علي المساعدة والدعم. الشخص المسؤول طول الوقت يتوقع حد ممكن أنه يحس فيه ويبادر من نفسه لدعمه، لكنه يفضل الصمت. ليش يفضل الصمت؟ لأنه يمي يشوف أنه الشخص اللي أمامه قد المسؤولية، ويعرف ومؤمن بقدرات هذا الشخص اللي أمامه اللي هو أنت يعني، فبالتالي يشوف أن أنت قادرة تنجزين الكثير من المهام بمفرج، فأكيد أكيد أكيد أكيد أكيد سيفضل الصمت، لأنه ما يبغي يعني خلونا نقول يدخل في غمار هذه الأمور وفي معمعتها وفي عوار الرأس والصداع، يعرف كل هاي الأشياء ويعرف كل هذه التبعات. فدام أن هناك شخص مسؤول قادر أنه فعلا يشيل هاي المسؤولية، طبعا سيلتزم الصمت. يا مي مريم سيف صباح الورد، تقول من عمر 18 بداية الحياة الجامعية، بننتظر منكم المزيد من مشاركاتكم في أي مرحلة عمرية حسيت أن لا أنا أقدر أسوي وايد أشياء بروحي، حتى لو أهلي يخافون علي، حتى لو أهلي يمكن مش مؤمنين فيني 100%، ومش المقصد مش مؤمنين في 100%، لكن من باب الخوف ومن باب يعني الرعاية الأسرية دائما يفكرون بهاي الطريقة، لكن في داخل هذا الشخص فيرى أنه لا فعلا يقدر يسوي وايد أشياء بمفرده. فنحن بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنعود نتكلم عن هذا الموضوع ونتعرف عليه أكثر وأكثر. أصلا حتى يوم بنتكلم عن هذا الموضوع أنتوا بتقيسون على منو؟ على الجيل الجديد. فلنا عودة من بعد دقائق. يسعد صباحكم.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجانا.
3: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 يونيو، واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
4: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
5: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
6: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: خارج البوكس.
1: خارج البوكس.
2: في خارج البوكس إلى الخبر الجديد في الإمارات اللي تم إصداره قبل 3 أيام، يعني بتاريخ 1/6، ودخل طبعا قانون المعاملات المدنية الجديد في الإمارات رقم 25 للسنة 2025 حيز التنفيذ اعتبارا من 1/6. شو كان الخبر هذا وشو كان القانون هذا؟ القانون هذا اللي هو تخفيض سن الرشد إلى 18 عام والسن القاصر إلى 15 عام، ويأتي القانون طبعا في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تمكين الشباب وتوسيع نطاق أهليتهم القانونية بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز قدرتهم على تحمل المسؤولية وممارستهم لحقوقهم واستقلاليتهم في التصرفات القانونية. وضمنت التعديلات خفض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، وهو السن المعتمد في غالبية الأنظمة القانونية القانونية، وذلك طبعا بهدف توحيد السن القانوني المرتبط باكتمال الأهلية وتحقيق الاتساق مع عدد من التشريعات الوطنية ذات الصلة بما في ذلك قوانين الأحداث والعمل. قيسوا على ذلك اليوم جيل جديد ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني حتى نشوفهم في سوق العمل في في في سن صغيرة صراحة وفي عمر صغير، ففي هذه المرحلة بدأوا يتهيئوا لمستقبل قادم وبدأوا حتى يعتمدون على نفسهم وبدأوا يحسون بالمسؤولية. فاليوم سن 18 أصبحت هناك أهلية كاملة لأكيد طبعا من سيبلغ هذا العمر قريبا بأنه فعلا يكون واصل إلى سن الرشد هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وطبعا خلاص هذا القانون ترى دخل حيز التنفيذ رسميا عندنا في دولة الإمارات. فهذا كان المقصد، نقارن بماضينا وفي حياتنا سابقا، ومتى فعلا شعرتم بهذا الشعور؟ وأغلبكم أصلا يعني من المشاركات اللي وصلتنا بين 17 و18 سنة، واليوم فعلا هذا الشيء يطبق على أرض الواقع وفعلا أصبح من الأخبار الجديدة التي تنطبق وستنطبق على من سيدخل سن 18 ميلادي، وفعلا يعني سيصل إلى سن الرشد بدلا من 21 مثل ما كنا قبل على أيامنا. عموما في هذه اللحظات ومن خلال خارج البوكس هذا هو خبرنا من الأخبار الخاصة بدولة الإمارات.
1: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
2: المشهد الحالي أمامي في هذه اللحظات في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي وتحديدا للقادمين من إمارة الشارجة، شارع الاتحاد للأسف عليه ازدحام مروري بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولى بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف ما بين ازدحام وما بين كثافة مركبات. بالنسبة لشارع شارع الإمارات العابر هناك ازدحام مروري بالضبط من عند حي براشي في إمارة الشارجة وبالاتجاه إلى منطقة الخواني. شارع راس الخور عليه ازدحام مروري ما بين ازدحام وكثافة مركبات بالانتقال إلى شارع الخيل اللي يعاني من كثافة مركبات ممتدة إلى ما قبل دبي هيلز مول. شارع الشيخ زايد الحركة عليه طبيعية وانسيابية، فأتمنى السلامة للجميع وهلا هلا في عماركم.
3: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن على yasisland.com.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول إنه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل أن يحتمل لحظاتها. كل ما نظرت لرمش عينك جيت لأمرك بانصياع، تقول كأن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها، لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: شفت واق تدري مكانك اللي من وجدك غرامة مسندي.
2: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة.
3: يصنف IIT دلهي ضمن أبرز المؤسسات العالمية الرائدة في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وهو الآن في أبوظبي يطور الطلبة مهارات تنسجم مع رؤية دولة الإمارات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة. اكتشف اليوم وابحث عن معهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي لمعرفة المزيد.
4: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
6: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: صوت بلا صورة.
1: تتجه رؤوس الأموال إلى بيئات أكثر استقراراً ووضوحاً، وهنا تبرز الإمارات كمركز إقليمي جاذب لهذه التدفقات، ولكن الأهم هو توظيف هذه الفرص بما يعزز الأثر المجتمعي المستدام.
2: المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري في عام 2033، بما يدعم تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ريادة الأعمال.
3: تواصل دولة الإمارات متابعة التطورات عن كثب وتعزيز إجراءات الترصد والكشف المبكر ورفع جاهزية المطارات والمنافذ الحدودية. ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية تعزيز الوعي بفيروس إيبولا.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يلتقي الملك محمد السادس في إطار زيارة خاصة إلى المغرب. وزارة الصحة تعلن عدم رصد أي حالة

0: حالات إصابة بفيروس إيبولا في الدولة. لبنان وإسرائيل يتفقان على تنفيذ وقف إطلاق النار.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
0: نجدد تحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب الجلالة الملك محمد بن السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار زيارة خاصة يقوم بها سموه إلى المغرب. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون، كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للقبض على 15 شخصا من المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية لعملاء الحرس الثوري الإيراني وزرع خلايا تنفذ أجندات كيانات غير مشروعة والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد، مشيدا سموه بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في كشف خلايا هذا التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره. أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لا توجد في الدولة أي حالات إصابة بفيروس إيبولا، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة المستجدات الصحية العالمية وفق أعلى مستويات الجاهزية والترصد الصحي، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تواصل الحفاظ على مستويات متقدمة من الجاهزية الصحية. وأوضحت أن الجهات المعنية في دولة الإمارات تواصل التنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية الدولية ذات الصلة بشأن مسافر كان في زيارة لدولة الإمارات، حيث تم الإعلان عن إصابته بعد مغادرته الدولة ووصوله إلى أوغندا بأيام، ولم تسجل أي من الجهات الصحية في الدولة مراجعته لأي منشأة صحية خلال فترة تواجده في دولة الإمارات. يحتفي مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بتخريج أول دفعة بكالوريوس من طلبة كلية التمريض في جامعة الفجيرة في إنجاز نوعي يعكس أثر البرامج الوطنية الهادفة إلى إعداد كفاءات إماراتية مؤهلة في القطاع الصحي وتعزيز جاهزية أبناء وبنات الوطن للانخراط في تخصصات حيوية ترتبط مباشرة بصحة المجتمع وجودة الحياة في الإمارات. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN مريم مسعود المشايخي ضابط تطوير ومراقبة البرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
2: يسعدنا اليوم تخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للانخراط في القطاع الصحي. ويمثل هذا الإنجاز ثمرة عمل تكاملي ومستمر في تصميم ومتابعة وتطوير المبادرات التي تستهدف موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وضمان استدامة الأثر وتحقيق نتائج نوعية على أرض الواقع، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل القطاع الصحي. إنما نشده اليوم هو نتيجة مباشرة لشراكات استراتيجية فعالة أسهمت في توفير مسارات أكاديمية ومهنية واضحة أمام الطلبة وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في وظائف المستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات التوطين النوعي ورؤية دولة الإمارات في الاستثمار في الإنسان. نؤكد في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية استمرارنا في العمل على تطوير البرامج ومتابعتها بشكل مستمر، رفع كفاءتها وجودتها بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة منها.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وشدد أمير قطر خلال اتصال هاتفي على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار بين كافة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوقيع على ورقة الاتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث الشيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف ترامب أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، مشيرا إلى أن أي شيء يمكن أن يحصل مع إيران وأن القيادة الإيرانية تغيرت 3 مرات. وأوضح أن القوات الأمريكية مستعدة وأنه يمكن الاستمرار في الحرب لأسبوعين أو 3 إضافية أو القضاء على الجميع، لكنه يفضل عدم القيام بذلك. أفاد بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة مساء أمس بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. وبحسب البيان المشترك فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل للأعمال القتالية من جانب جماعة حزب الله وإبعاد جميع عناصرها عن منطقة جنوب الليطاني. وجاء في البيان اتفق الجانبان بناء على توصية من الولايات المتحدة على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تخضع لسيطرة كاملة من قبل الجيش اللبناني مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة. أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسيل سموتريتش يوم أمس عن توسعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في 3 مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، والتي يأمل الفلسطينيون أن تكون جزءا من دولة مستقلة مستقبلية. وتشمل هذه المنازل 1006 وحدات في مستوطنة جديدة بالقرب من القدس، و 922 وحدة بالقرب من مدينة نابلس، و 234 وحدة بالقرب من الخليل. وقال سموتريتش: نواصل عمليا بناء أرض إسرائيل. وندد سموتريتش بالعقوبات التي فرضتها عليه بريطانيا وفرنسا ودول أخرى بتهمة التحريض على العنف ضد الفلسطينيين، قائلا إن هذه الإجراءات لن تغير السياسة الإسرائيلية. فيما ندد مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان أمس وحذر من أن سياسات إسرائيل الاستفزازية ستدفع المنطقة نحو مزيد من جولات العنف والتصعيد. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
3: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
4: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
5: 1 0
6: 0

0: 2 أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: Good morning وصباح الخير وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعينا من خلال ساعتنا الثانية. أعود في تواصل وياكم والساعة حاليا في استوديو الخليجية 8:35 ثانية. نصبح بالخير على من انضم إلينا في هذه اللحظات واللي مستعد للمشاركة في تفاصيل مسابقتنا الأولى. بنتعرف عليها في هذه اللحظات وسننطلق في أجواءها. اليوم الفائز الرابع بيكون ويانا بعد ما توصلنا الكثير من المشاركات من مستمعينا. أذكركم بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا. عندكم رقم الأسمس 4000 ومن التطبيق المجاني والخاص بالخليجية استقبل منكم مشاركاتكم برسائل أو بالرسائل النصية المجانية. دعونا ننتقل إلى أجواءنا الحماسية وننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أجواء مبادرة أسرة واحدة من الشركة العائلية اللي العريقة اللي تمتد لأكثر من 90 عام. مجموعة الفطيم بالتحديد اللي قررت تزامنا مع عام الأسرة أن يكون لها دور وتكون لها بادرة جميلة في منظومتها وفي مجال عملها في القطاعات المختلفة من التسوق والترفيه إلى السيارات والرعاية الصحية والتعليم والضيافة. هذا ما تشمله منظومة الفطيم بالقطاعات المتعددة اللي فعلا تمس حياة الأسر بشكل مباشر. وعندهم من الأشياء البارزة تطبيق بلو. هذا التطبيق تقدرون يعني خلونا نقول تطبيق مكافآت ممكن أنكم تستفيدون منه بمجرد ما تتسوقون وبمجرد ما تستخدمون أي من المبادرات الصحية عبر هيلث هاب وتجارب الضيافة الخاصة فيهم ودعم العودة إلى المدارس وغيرها. فمبادرة أسرة واحدة قريبة من الأسرة، قريبة من الحياة اللي نعتمد فيها على الكثير من الأمور اللي مرتبطة بقطاعات مجموعة الفطيم. واليوم يقدمون بطاقة معبأة بقيمة 500 درهم من تطبيق بلو التابع لمجموعة الفطيم. زين، أنا عندي سؤال اليوم بسألكم إياه. الأسرة شيء أساسي وشيء مهم في مجتمعنا، واليوم نحن يعني في مجتمعنا الإماراتي بشكل خاص والمجتمعات العربية بشكل عام نقدس ونقدر مفهوم الأسرة، وهذا شيء أساسي عندنا. حياتنا بنيت على أساس الأسرة، وبالتالي شكلنا مجتمع قوي مترابط على عكس بعض المجتمعات اللي تعتمد على الفردية، صح ولا لا؟ فالحمد لله، هذه يعني من النعم أنا أشوفها اللي رب العالمين أنعمها علينا، اللي هو الترابط الأسري. أخ، أخت، أب، أم، جد، جدة، سواء كانت لي العائلة يعني الصغيرة أو العائلة الممتدة، هذه من الأشياء المهمة بالنسبة لنا، صح؟ وهي قد تكون اللبنة الأساسية في بناء مجتمع قوي مترابط متلاحم. كل أسرة تعتمد على قيم وأخلاقيات ومبادئ تزرعها وتغرسها في خلونا نقول شخصيات أبنائهم، وبالتالي هذا الشيء ينمو ويكبر ويانا لدرجة اليوم يمتلسون الناس اللي حولكم يعني يشوفون الكثير من التشابه، صح؟ في بعض القيم الأساسية، لأن هذا اللي كبرنا عليه وربينا على أساسه وكان عندنا تشابه في مبدأ التربية. فالحمد لله على هاي النعمة، صح ولا لا؟ ولذلك في حنية على بعضنا البعض، صح؟ نذكرهم بدعوة، نذكرهم بهدية، نذكرهم بمساعدة بوايد أمور. هاي من الأشياء اللي موجودة ومزروعة فينا، فالحنية مطلوبة، صح؟ والحنية ساعات تأتي على شكل شو؟ على شكل هدايا، صح؟ زين، بطاقة بلو اللي اليوم بتكون من نصيب واحد من مستمعينا بتهديها من أفراد أسرتك الصغيرة، أب، أم، جد، جدة، أخ، أخت، ابن، ابنة، زوجة، زوج. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. اليوم هذه البطاقة فلنفترض كانت من نصيبك، بطاقة معبأة ب 500 درهم من تطبيق بلو التابع لمجموعة الفطيم، ونبغيك تقدمها لفرد من أفراد الأسرة الصغيرة. فيا ترى من سيكون هذا الشخص المحظوظ من أفراد أسرتك اللي بتهديه هاي البطاقة؟ اليوم ما نبغيكم تتناصفون ولا تشاركون وياهم، لا نبغيكم تهدونهم هاي البطاقة لهم. ليش؟ لأنك أنت الحنون عليهم، زين؟ فنبغيك تختار شخص واحد تهدي هاي البطاقة. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. انطلقوا في مشاركاتكم، في انتظار الكثير من هذه المشاركات مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. برد بنذكركم بسؤالنا في فقرتنا القادمة، وفي الفقرة التي ستليها بنعلن عن اسم الفائز اللي إن شاء الله يفوز ويانا.
0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29، 40، المنامة 30، 33، الدوحة 30، 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 43، أما الكويت 30، 39، وأخيرا الرياض 29، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي لي فارق الحيل، وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل، والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الخليجية 1-0-0-9.
4: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام، شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة.
5: في أدنوك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية، ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب، ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدنوك وكل من يعتبر الإمارات وطنا.
6: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
7: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
8: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم، 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%، ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.
9: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
10: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5-7 يونيو، واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
11: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: هذا اليوم رابع يوم والجو رعد وبرق، وهذا اليوم رابع يوم والشوق ذابح.
1: هذا اليوم رابع

0: أعود في تواصلي وياكم مستمعينا من خلال ساعتنا الثانية ومن خلال أجواء مسابقتنا مع مبادرة أسرة واحدة من مجموعة الفطيم. وصراحة يعني حلو هذا التفكير بالأسرة، ومشكورين على هاي المسابقة اللي الفطيم فكروا فيها بأن فعلا يبغون يسعدون كل أسرة تسمعنا من خلال دارة الأثير 1009، وكل فايز من هذين الفايزين عشان على سبيل المثال ينفقونها على أهلهم أو يهدونها لفرد من أفراد أسرتهم، أو حتى يعني هم شخصيا مع خلونا نقول فرد من أفراد الأسرة يصيرون يغيرون جو ويستمتعون بهذه البطاقة المعبأة ب500 درهم والمقدمة من تطبيق بلوت تابع لمجموعة الفطيم. تحدثنا عن هذه الشركة العائلية اللي تمتد لأكثر من 90 عام، وتحدثنا حتى عن القطاعات اللي خلونا نقول تندرج تحت منظومة الفطيم واللي تمس حياة الأسر بشكل مباشر. تكلمنا أيضا عن تطبيق بلو، ولكن دعونا الآن نعود إلى سؤالنا. سؤالي أنا كان بكل بساطة يقول لو هذه البطاقة اليوم كانت من نصيبك أنت اللي ربحتها، ونبغيك تختار فرد من أفراد الأسرة الصغيرة ممكن أنك تهديه هاي البطاقة، خلاص له هو يصير يستمتع فيها، فيا ترى منو تختار من أفراد أسرتك؟ الأم، الأب، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخت، الأخ. فبننتظر منكم هذه المشاركات مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماء 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. نشوف بعض المشاركات اللي وصلتنا حتى هذه اللحظات من خلال شاشة الرسائل والمسجات. ما شاء الله المشاركات كثيرة اللي وصلتنا. أول شيء نصبح على عاش المحرزي، حياك الله يا عاش. عاش عاد كانت مشاركتنا في موضوعنا السابق، والله يرحم الوالد، وأنا يعني أتفهم هذا الشعور وأتفهم روح المسؤولية اللي كنت تشعرين فيها في هذاك الوقت، وأعتقد يعني ما زالت موجودة وحاضرة. عبدالله الزرعوني، صباح السعادة وصباح الخميس الونيس. يسألكم عادق وشو مخططين حق هذا الأسبوع يعني الويكند. أوكي أوكي فهمت. أيضا عندنا عبير النمر تقول أهديها لزوجي. أحمد ناصر يقول بشتري فيها سيادة صلاة لبوية، الله يحفظه ويطول في عمره إن شاء الله. حمد يمع الخوري يقول بهديها لأمي، أو عفوا خدي حمد يمع الخوري تقول بهديها لأمي. أيضا محمد فاضل سعيد يقول بهديها لأختي، صباح الخير لكل مستمعين اللي مشاركينا. عندنا هدى غالب تقول بهديها للوالد. ريم سعيد محمد بهديها لأمي تستاهل الوالدة. خالد سيل بدواوي يقول بهديها للزوجة تستاهل. آمنة علي حمداني سعد صباحك وحياك الله يا مرحبا بك. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا مريم علي حسن تقول بهديها لزوجي لتخفيف المصاريف الأسرية. أسمع لي العبيدري إلى زوجي اللي دوم يتحمل مصاريف الحياة، تويت حنونات. سعيد محمد القايدي يقول بهديها للوالد الله يطول في عمره. مهرة محمد علي بهدي البطاقة لأمي لأنها ما تقصر وياي. وأخيرا عندنا مهرة عبيدة تقول الوالدة أبغي أفرحها ولو بالقليل، بهديها لأمي الغالية من صاحب الرقم لنهاية 113. وباقي المشاركات إن شاء الله بنقراها في فقرتنا القادمة قبل الإعلان عن اسم الفايز اللي بيفوزيان بهذه البطاقة المعبأة ب500 درهم من تطبيق بلو التابع لمجموعة الفطيم. فشاركونا واختاروا فرد من أفراد الأسرة الصغيرة اللي ممكن تهدونهم هذه البطاقة عشان يصيرون يغيرون جو ويستمتعون فيها بالطريقة اللي يحبونها. لنا عودة من بعد دقائق.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك. سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة.
2: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من E&، استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة E&.AE لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم، 7% سنوياً هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%، ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط الأحكام.
4: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إلى المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي، شارع الاتحاد ما زال عليه ازدحام مروري بالاتجاه إلى تقاطع المولى بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد أيضا الازدحام المروري قائم من قبل سيتي سنتر الزاهية للقادمين من إمارة الشارجة وبالاتجاه إلى منطقة الكسيس. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. هناك ازدحام مروري على شارع الإمارات العابر من عقب حي براشي بشوية في إمارة الشارجة وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج. بالنسبة لشارع راس الخور في هذه اللحظات عليه كثافة مركبات بالاتجاه إلى شارع الخيل التي ستسلك فيه الحركة قليلا، لكن بتردون بتواجهونها مجددا على شارع الخيل بالاتجاه إلى ما قبل دبي هيلز مول بشوية. شارع الشيخ زايد هناك كثافة مركبات بمجرد ما تدخلون شارع الشيخ زايد من عند دوار مركز دبي التجاري العالمي، لكن من بعد ذلك الحركة طبيعية وانسيابية 100%. نتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة لوجهاتكم على التايم وان تايم، ورفقتكم السلامة.
3: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: 3, 2, 1. إلى أجواء مسابقتنا وإلى اللحظة الحاسمة اللي من خلالها بنعلن فيها عن اسم الفائز. نعود لمشاركات مستمعينا بسؤالنا اللي سألناكم إياه في مسابقتنا الأولى، مسابقة مبادرة أسرة واحدة من مجموعة الفطيم. يقدمون بطاقة معبأة ب 500 درهم من تطبيق بلو التابع للفطيم، وطلبنا منكم تشاركونا يا ترى من أفراد الأسرة الصغيرة أمنو ممكن تهدون هاي البطاقة عشان يصير ويستمتع فيها وينفقها كما أراد وكما يعني يحب. عندنا عبد الله الزرعوني يقول إذا فزت بهديها. لا لا لا، خلنا نكون متفقين، نبغيها حق فرد من أفراد الأسرة بما أننا نحن نتكلم عن مبادرة أسرة واحدة. روضة محمد تقول أهدي هاي الجائزة لأمي، هي البطلة الحقيقية وراء كل نجاح وصلت إليه، ما شاء الله تبارك الرحمن. نهيان خالد يقول للوالدة. روضة محمد سعد بهديها لأمي. أوكي قرينا مشاركتها روضة. عندنا مطار نوار مطار المازم أوكي تقول إصراري على إهداء البطاقة لنفس الشخص ما تغير، وبهدي بطاقة بلو لو فست للعاملة المنزلية اللي عندنا صار لها في بيتنا أكثر من 20 سنة. خلاص هاي فرد من أفراد الأسرة يا نوار، وفعلا تقول نحن نعتبرها أحد أفراد عائلتنا الصغيرة. وعلى فكرة هذه النماذج موجودة في الكثير من بيوتنا، وفعلا يعني نعدهم كفرد من أفراد العائلة الصغيرة. أيضا عندنا لطيفة أو عفوا منى الشحي تقول بهديها لبنتي لطيفة. مراد عبد الرحمن بهديها لرفيقة الدرب المر قبل الحلو اللي تحملت عصبيتي قبل هدوئي، ربي يحفظها ويطول في عمرها. أم بناتي الله يحفظها إن شاء الله ويديم المودة عليكم. أيضا هناك الكثير من المشاركات أمانة وصلتنا، لو نقراها كالعادة ما بنخلص، بيخلص وقت البرنامج وما بنخلص فعلا. لكن يعني تداولت هذه البطاقة ما بين أب وأم وزوج وزوجة وأبناء، فبالتالي في هذه اللحظات بنختار اسم الفايز اللي بيربح ويانا، وهو الفايز الرابع في هذه المسابقة. إلى كمبيوترنا يلا يا كمبيوتر. اليوم نقول ألف مبروك لك يا سعيد ناصر الطنيجي. سعيد ناصر الطنيجي أنت اللي ربحت ويانا اليوم، ألف مبروك، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون وياك على أساس تعرف كيف ممكن تستلم بطاقة، كيف تستلم هذه البطاقة. يقول بهديها لزوجتي وأنا متأكد هي بتشتري لي فيهم هدية. هاي عملية إعادة تدوير ها. عموما بناخذ فاصل لمدة دقائق في هذه اللحظات عشان ندخل في تفاصيل مسابقتنا المقبلة. Stay tuned، بتسمعون هاي التفاصيل بعد قليل، خلكم متواصلين يانا. Good morning للجميع.
4: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن دول الباقي، وانتو استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات. أنتوا الاستثمار الحقيقي،
5: أنتوا الاستثمار الحقيقي.
6: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
7: مجد الع...

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: عندي شطر يسوى جميع الأشطر، ما حد من الشعار قبلي يابا يلي تعرف قرمه بين الأسطر وتعرف قصد الشاعرة إن غنابها دبي جذابها قبل ما تمطر، لو قلت وإنها بالمطر جذابها خطيرة وصارت صراحها أخطر، غيم ومناظر راوعة وخلابة.
0: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار

0: في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات، استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد، بدعم من برنامج أورا للولاء.
1: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم، 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%، ادخروا لتعزز عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.
2: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 من يونيو، واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
3: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: صوت بلا صورة.
1: يسعدنا لتخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات وسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار زيارة خاصة يقوم بها سموه إلى المغرب. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة وعددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة.

0: أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للقبض على 15 شخصا من المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية لعملاء الحرس الثوري الإيراني وزرع خلايا تنفذ أجندات كيانات غير مشروعة والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد. أفاد بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة مساء أمس بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. وبحسب البيان المشترك فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل للأعمال القتالية من جانب جماعة حزب الله وإبعاد جميع عناصرها عن منطقة جنوب الليطاني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوقيع على ورقة الاتفاق مع إيران مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث الشيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرشح تود بلانش لتولي منصب وزير العدل ليختار بذلك محاميه الشخصي السابق الذي قاد الوزارة بشكل مؤقت وسعى بقوة إلى تنفيذ أجندة الرئيس الجمهوري. أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل شخصين في ضربة جوية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ. أكد رئيس وزراء المجر الجديد بيتر ماجيار أن بلاده وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق بشأن القضية الخلافية المتعلقة بالأقلية المجرية في أوكرانيا. وأضاف ماجيار أن بودابست ستسمح لأوكرانيا بالمضي قدما في مباحثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بشرط أن تدرج حقوق الأقلية المجرية ضمن التزامات أوكرانيا تجاه الاتحاد الأوروبي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الجو جوكم.

0: عدالة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: وينو حبيبي
3: قال عديها هالمرة وهذه آخر مرة
2: نسى
3: جرحه.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009 الخليجية.
0: أكسجين على الخليجية.
3: بالتعاون مع الاتحاد العقارية، جزيرة ياس أبوظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
4: Good morning وصباح الخير لمن يسمعنا ويتابعنا في هذه اللحظات من خلال ساعتنا الثالثة عبر دانة الأثير 1009، وبالتحديد من خلال برنامج أوتو. خلونا نذكركم بحملة اكتشف ما فاتك في الإمارات، لأن الإمارات جميلة وفيها الكثير من الوجهات اللي تستحق الزيارة. يمكن طافتكم ما لحقتوا تزورونها من قبل، لكن مع الخليجية 1009 بنساعدكم في عملية البحث عن أفضل الأماكن لقضاء أجمل وأمتع الأوقات من خلال حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات، واللي قرب موعدها على فكرة. 2000 مستمع من مستمعي شبكة الإذاعة العربية ومن ضمنهم إذاعة الخليجية بيستمتعون بإقامات فندقية ورحلات داخلية مميزة لتجربة الخدمات الاستثنائية اللي تقدمها أروع الوجهات في دولة الإمارات، وهذا هو الوقت المناسب جدا جدا جدا لاكتشاف إماراتنا الحبيبة في ترويجنا للسياحة الداخلية، من المنتجعات الشاطئية إلى الجزر الهادئة، ومن مغامرات الصحراء إلى روائع المدينة. فاسمعوا برامجنا عشان تحظون فرصة الفوز بإقامة لا تنسى، واكتشف ما فاتك في الإمارات تأتي بدعم من برنامج أورا للولاء، هذا البرنامج المصمم مدى الحياة للتسوق وتناول الطعام ولربح المكافآت من علامات تجارية مختلفة مثل برايمارك وماذر كير وتشيبوتلي وبوتس وإتشندم والشيك شاك وغيرها الكثير. فكل اللي عليك تحمل تطبيق أورا اليوم وتستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. وعشان أنتوا شخصيا تعرفون أكثر عن هذا البرنامج، برنامج الولاء أورا، ادخلوا على موقعهم www.aura-mina.com أو حتى تزورون صفحتهم في إنستغرام @aura_rewards، وإن شاء الله اقترب موعد يعني حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات، وعندنا أشياء وايد حلوة بنتعرف عليها سويا. بس أنتوا خلكم متابعينا ابتداء من الأسبوع المقبل عشان نستمتع سويا بهذه الأجواء الجميلة في بلادنا وبالوجهات الجميلة اللي فعلا موجودة في بلادنا على أعلى مستوى، أعلى مستوى من الرقي والفخامة بل والضيافة أيضا. دعونا ننتقل إلى الشير لوكيشن في هذه اللحظات ونتعرف على أجواء وفعاليات اقترب أيضا موعدها.
5: Head northeast to street number 4.
0: Share location.
4: إلى مسرحية بنتعرف عليها وعلى أجواءها، الراعي الإعلامي فيها أكيد إذاعة الخليجية 1009. سجلوا عندكم التاريخ عقب شهر تقريبا من الآن، 3 يوليو الساعة 8:30 المساء، 4 يوليو الساعة 6 المساء. هاي المسرحية مقدمة من شركة القيصر للفعاليات، وهذه تعتبر مسرحية استعراضية تأتي بعنوان منتزه الخيران، ضمن طبعا فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مسرحية منتزه الخيران عبارة عن عمل مسرحي ترفيهي مليء بالمواقف الكوميدية والأحداث المشوقة اللي تدور داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة. تدور القصة حول مجموعة من الشخصيات المختلفة اللي تجتمع في هذا المكان لقضاء وقت ممتع، لكن سرعان ما تتوالى المفاجآت والمواقف الطريفة اللي تقلب الزيارة إلى سلسلة من المغامرات والضحك العام. أتوقع يمكن طلع لكم هذا الفيديو في منصات التواصل الاجتماعي، الترويج لمسرحية منتزه الخيران بغنية بصوت فرقة ميامي، ودوني البحر ودوني، أيوة هذه المسرحية. فشهر يفصلنا، أنتوا عائلاتكم إن شاء الله تستمتعون وتستانسون بمثل هذه الأجواء اللي إماراتنا الحبيبة دائما توفرها عشان تعطي طابع ترفيهي أسري عائلي جميل ممكن أنكم فيه ترفهون عن نفسكم وتغيرون جو. عموما في هاي اللحظات ومن خلال شير لوكيشن سنعود إن شاء الله مع تفاصيل أخرى، وتحديدا مع مسابقتنا. بنتكلم عن مسابقتنا الثانية من خلال وقت أوتو في فقرتنا المقبلة، وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. Stay tuned، خلكم متواصلين ويانا ولا نعود.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44
0: هو الخليج على الخليجية.
2: عبر أوتو على الخليجية 1009 نعود في تواصلنا وياكم في فقرتنا الثانية من ساعتنا الثالثة عشان ندخل في تفاصيل مسابقتنا الثانية، قسيمة بقيمة 1000 درهم مقدمة اليوم من نظارات يتيم، وبتكون من نصيب واحد من مستمعينا. هذا الصيف تقدر تنطلق بأطلالة تجمع بين الأناقة والرؤية المثالية، وايد حبيت فكرتهم. تقدر تحصل على نظارات شمسية طبية مصممة خصيصا لك لدى نظارات يتيم، حيث تجد أكثر من 50 أو ممكن تلقى هناك أكثر من 50 علامة عالمية مرموقة تحت سقف واحد، منها مايباخ، كروم هارتس، شوبارد، برادا وميوميو، وممكن حتى يعني تستمتع بالأسعار الاستثنائية والخدمة الراقية بمعايير عالمية. وأيضا ممكن تختبر نقاء الرؤية الحقيقي مع عدسات سيكو الحصرية لدى نظارات يتيم، وتقدر تزور أقرب فرع من نظارات يتيم أو حتى تتسوق بسهولة عبر موقع yateam.com. زين، على طاري العدسات ونظارات النظر، النظارات الطبية، أوكي؟ الحين لو أنا أبغي يعني أستعين فيكم باختيار من الاختيارين، أنا البارحة كنت أقول لكم أن أنا كل مرة أجل موضوع شو؟ موضوع أني أسير أفصل نظارة طبية. فسؤالي لكم، أنا عندي نظارة طبية بس أبغي وحدة جديدة يعني، أوكي؟ فسؤالي لكم في هاي اللحظات، لو يعني لو بتختاروا لي اختيار ما بين هذيل الاختيارين، يا ترى إذا سرت نظارات يتيم فشو أشتري؟ أفصل نظارة طبية ولا أشتري عدسات طبية؟ ها، أسير لنظارات يتيم أفصل نظارة طبية ولا أشتري عدسات طبية؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، أبغيكم تساعدوني يعني، اقترحوا علي اقتراح. أعرف أن أخشي بسوي اللي في بالي بس عادي يعني، بسمع اقتراحاتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000. هذا السؤال عودي، هذا السؤال تخيلوا، هذا السؤال وبيكون عندنا فايز بيربح ويانا قسيمة بقيمة 1000 درهم مقدمة من نظارات يتيم. فبنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا باقتراحاتكم علي. أنا خيرتكم بين اختيارين، شو الأفضل بالنسبة لي من وجهة نظركم؟ هل أسير أفصل نظارة طبية ولا أشتري عدسات طبية؟ طبعا عدسات طبية يومية فأقدر دائما يعني ألبس وغير، أوكي؟ فبنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. All the best، اختاروا لي اختيار من الاختيارين، اوكي؟ اختاروا اختيار من الاختيارين مع اسماءكم الثلاثيه، وان شاء الله بيكون عندنا فايز بيربح ويانا هذه القسيمه. جود لك للجميع.
3: احبك ليه انا ما ادري

0: احبك ليه انا مجنون انا مجنون واحبك ليه انا مجنون.
1: اشعار على الخليجية
2: على الخليجية.
3: ما بيني وبينك مشاريه والتعب، شوف دربك اللي جيت منه تدله، ما راح تغلبني لو الحب غلاب من حضرتك عشان قلبي تدله،
4: من حضرتك عشان قلبي تدله.
3: كنت قريب وكلهم أغراب، حتى القمر رغاب شفتك محله، روح واعتبرني واحد أذنب وتاب، ماني بثوب انت لبست انت منه.
2: أشعار على الخليجية،
5: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
6: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور، استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
7: لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
8: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
9: سيداتي، آنساتي، سادتي،

0: أعود في تواصلي وياكم مستمعين من خلال دانة الأثير 1009 ومع مسابقة نظارات يتيم. اليوم هاي الجائزة بتكون من نصيب واحد من مستمعينا بيربحها، وبننتظر منكم مشاركاتكم باقتراحاتكم عليا. الاقتراحات هاي خاصة بشو؟ خاصة ب يعني الأفضل بالنسبة لي من وجهة نظركم، من وجهة نظركم أوكي؟ بغض النظر شو الأريح لي، بغض النظر شو آخر شيء بسوي أوكي؟ بس فلنفترض أنا سرت لنظارات يتيم، أبغي أفصل يعني أو خلنا نقول محتارة، يا أبغي أفصل نظارة طبية أو أشتري عدسات طبية يومية، فشو تقترحون علي؟ بنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. وخلونا عاد نشوف اقتراحاتكم حول هذا الموضوع، شو اللي تشوفونه أفضل بالنسبة لي. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية. إلى شاشة الرسائل والمسيجات وإلى بعض المشاركات سنقرأها في هاي اللحظات. عندنا خالد محمد حسن يقول تفصلين نظارة طبية. هند لو تشاركينا باسمك الثلاثي يا هند، تقول العدسات الطبية. النظارة الطبية من عمر لو شاركنا باسمك الثلاثي. شيخة سيف المطروشي تقول نظارة طبية. مريم محمد تقول عدسات طبية لأنها مريحة أكثر. أيضا ضيف شيخة على مشاركتها تقول أنا رأيي نظارة طبية أفضل، العدسات يبالها اهتمام ونظافة وعناية أكثر لأنها ممكن تسبب خدوش وأضرار للعين إذا استخدمتيها بطريقة خاطئة. إذا كانت عدسات يومية الأمور طيبة إن شاء الله يا شيخة. أيضا عندنا مريم تقول اختار العدسات الطبية. نظارة من مريم حسن سعيد. عدسات طبية من سلمة سالم الكعبي. عدسات طبية أحسها عملية أكثر من السعيد محمد القايدي. أيضا عندنا محمد سعد يقول اختار النظارة الطبية عن تجربة شخصية. هزاع الشحي يقول عدسات طبية. محمد شافي النعيمي يقول تفصلين النظارة الطبية مرة واحدة أحسن لك. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا، وهناك الكثير من اقتراحات مستمعينا تبايرت ما بين نظارة طبية أو عدسات طبية، فما الأفضل يا ترى؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. أبغي اقتراحاتكم، أبغي تشاركوني يعني لو بتوجهوني لاختيار شيء من الشيئين فماذا ستختارون؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. وتذكروا بأن هاي فرصتكم الأخيرة للمشاركة من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. ومن بعد ذلك بنعلن عن المحظوظ اللي بيفوز ويانا بقسيمة بقيمة 1000 درهم مقدمة من نظارات يتيم. وبعد بذكركم بعرض الصيف الجميل المقدم من نظارات يتيم والأوبشن الحلو اللي مسوينه بالنسبة للنظارات الشمسية. لنا عودة من بعد دقائق. Good morning وصباح الخير عليكم.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: جوجلكم على الخليجية 1009.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر. في ادروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الاماراتية لثلاث سنوات اضافية، ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الاماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدنوك وكل من يعتبر الإمارات وطنا له.
4: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.
5: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شيء جديد. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس.
6: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
7: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 من يونيو، واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
8: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم آخر مستجدات حركة السير في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. شارع الاتحاد للأسف على حالة، ما زال يعاني من ازدحام مروري بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولا بلازا. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري ما زال قائم من قبل سيتي سنتر الزاهية للقادمين من إمارة الشارجة وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما قبل جسر سيتي سنتر مردف. هناك ازدحام مروري على شارع الإمارات العابر من قبل مسيد الشارج الكبير وبالاتجاه إلى الخوانيج. وبالنسبة لشارع الشيخ زايد اللي أشوفه الحركة طبيعية وانسيابية، وهو كذلك الحال على شارع الخيل. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في أعماركم، توصلون بالسلامة على التايم أون تايم، وربي يحفظكم.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: مشاركات مستمعين باقتراحاتهم الجميلة اللي إن شاء الله ستؤخذ بعين الاعتبار، بنحطها في بالنا. كنا نتكلم عن لو طلبت منكم تقترحون علي ما بين الاقتراحين، إذا توجهت إلى نظارات يتيم وقررت يعني أخذ شيء طبي، فشو الأفضل، أفصل نظارة طبية ولا أشتري عدسات طبية يومية؟ ومشاركات مستمعينا ما شاء الله تباينت ما بين هذا وذاك، فبالتالي نحن بس بنحاول نصبح عليكم بقدر المستطاع من المشاركات ما شاء الله الكثيرة اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات، وبحماسكم ما شاء الله اللي دائما يعني تواصلون فيه ويانا. عندنا شاب أحمد الحمادي مشاركنا أيضا من المشاركات اللي وصلتنا من مستمعين الريم بطي، إن شاء الله بناخذ الموضوع بعين الاعتبار الحين بصور الاسم. أيضا عندنا نوار مطار المازم بعد مشاركتنا، وعندنا أيضا إيمان عيسى، نادية حسن الريس، شيخ ناصر مطار، علي إسماعيل آل عليس، هيل حميد محمد، أيضا عندنا يوسف سالم الحمادي وغيرها من المشاركات الكثيرة. ولكن في النهاية سيقع الاختيار على اسم فايز واحد من مستمعينا من قبل كمبيوترنا، هو اللي بيختاره وبيفوز ويانا بقسيمة بقيمة 1000 درهم مقدمة من نظارات يتيم. بس أبغي أذكركم بأن في هذا الصيف نظارات يتيم طالعين فكرة وايد حلوة تجمع بين الأناقة والرؤية المثالية، اللي هي عبارة عن نظارات شمسية طبية مصممة خصيصاً لك ولدى نظارات يتيم، تلقاها موجودة عندهم وتختار العلامة أو البراند العالمي اللي يناسبك يعني، وكله طبعا تحت سقف واحد، وتقدرون أنتم بنفسكم تدخلون لموقعهم yatim.com وشوفون هذه التفاصيل بنفسكم. في هذه اللحظات كمبيوترنا اختار مستمعتنا، نقول ألف مبروك لك يا شيخة ناصر. شيخة ناصر ألف مبروك لك يا شيخة، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون إياك على أساس تعرفين كيف ممكن تستلمين جائزتك. شيخة ناصر بطر ألف مبروك، إن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون، وألف مبروك وهارد لك طبعا اللي ما فاز يعني. في هاي اللحظات تقبلوا تحياتي، استمريت تقريبا في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن، لقانا بإذن واحد أحد يتجدد غدا في نفس المكان ونفس الزمان. stay tuned، خلكم متابعينا، مسابقاتنا جميلة لهذا الأسبوع، وباكر بيكون عندنا فايزين، فايز لكل مسابقة من المسابقتين، فممكن أنتوا تكونون المحظوظين اللي تربحون ويانا. مع ألف ألف سلامة، وكالعادة نقول good morning للجميع.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت، وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة، الشاكي لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكد.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الإمارات العربية المتحدة، التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
3: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: صوت بلا صورة.
1: يسعدنا لتخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذا الموجز الإخباري. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار زيارة خاصة يقوم بها سموه إلى المغرب. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة وعددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للقبض على 15 شخصا من المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية لعملاء الحرس الثوري الإيراني. أفاد بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة مساء أمس بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. وبحسب البيان المشترك فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل للأعمال القتالية من جانب جماعة حزب الله وإبعاد جميع عناصرها عن منطقة جنوب الليطاني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوقيع على ورقة الاتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث الشيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. وافق مجلس النواب الأمريكي يوم أمس على قرار بشأن صلاحيات الحرب من شأنه وقف حرب إيران، متحديا الرئيس دونالد ترامب، حيث انضم عدد قليل من الجمهوريين إلى الديمقراطيين لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر. أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل شخصين في ضربة جوية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس أن الرئيس دونالد ترامب سيحضر بنفسه القمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي في تركيا يوليو المقبل، داعيا إلى إصلاح عميق للحلف.

0: قتل 8 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة وأصيب نحو 15 آخرين بجروح إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا سور لهذا الوقت، مثل ما صوروا أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 34 الدوحة 32 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 40، أما الكويت 32 40، وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.

0: زال واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم ملكني بالحسن والدلال مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى ساكن في خيامي من سكنها ينال كل عز وهيبة بالكرم تعمرة في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة البداوة شهامة ما لها من مثال والبداوة أصالة تجمع الجوهرة.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة. ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
1: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوف مهم راغي الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو تلقى السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يحبك
2: الخليجية دانة الأثير 1009.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لان ارض الوفا دون الوفا تمحل. ولانك الغالي اللي حرك اشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة انت الارق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الانحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لان شفاتك المنحل. اصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وانا نويت الرحيل وما قدرت ارحل.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجية.

0: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae، تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
1: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: صوت بلا صورة.
1: يسعدنا لتخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار زيارة خاصة يقوم بها سموه إلى المغرب. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة وعددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة. أفاد بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة يوم أمس بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. وبحسب البيان المشترك فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل للأعمال القتالية من جانب جماعة حزب الله وإبعاد جميع عناصرها عن منطقة جنوب الليطاني. أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل شخصين في ضربة جوية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وتأتي هذه الضربة في عقاب عشرات العمليات المماثلة التي نفذها الجيش الأمريكي ضمن عملية الرمح الجنوبي التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 203 أشخاص منذ سبتمبر الماضي. قتل 8 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة، وأصيب نحو 15 آخرين بجروح إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة. تسببت العاصفة النيدو التي ضربت العاصمة الإيطالية روما في اضطرابات واسعة النطاق، حيث صاحبها أمطار غزيرة أدت إلى اقتلاع أشجار وتعطيل حركة المرور في عدد من المناطق. ختام الموجز بهذا الخبر. اعتمدت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026 لطلبة الصفوف من 5 إلى 12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، على أن تنطلق الامتحانات اعتبارا من 24 من يونيو الجاري وتستمر حتى 3 يوليو المقبل. كما أكدت الوزارة أن اختبارات نهاية الفصل المركزية تعقد حضوريا داخل المدارس، ولا يمكن أداؤها عن بعد إلا في حالات استثنائية محددة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: استانسين ويانا على 1009
6: الخليجية.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
3: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
4: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
3: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوالة. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود وإرادة.
2: وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
5: هذا إمام الطموحات، الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
4: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
3: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
2: ولنردد شعرا وفعلا.
3: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
4: نفديك بالأرواح يا وطن،
2: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج على الخليجية. وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامة 31 34، الدوحة 32 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 40، أما الكويت 32 40، وأخيرا الرياض 28 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: جود لي الناي واعزف من صبا وجدك صبا، جود لي الناي واعزف من صبا وجدك صبا، من مقام لو سمعته زادت أحزاني حزن، وروي عن قصة حبيب ترفن حلو الصبا، ناعم العود اللي قفى ما ترفق بي، وحن عن حبيب مثل حظي كل ما جيته أبا، عن حبيب من قساته حن على حال الزمن، يا حسافة ما هقيته كان فيني يلعب، مثل طفل جاي داعب ورده وكسر غصن، يا حسافة ما هقيته كان فيني يلعب، مثل طفل جاي داعب ورده وكسر غصن، أشهد إنه لو تدلع هو على هذا ربع، وش عليه إن كان سالي لو هجر نومي الجفن، المهم إنه تسلى لين ما جاه النبا، إني من بعده طريح وامتلى صدري محن، ذا جزاي وذا جزا سبع طرد سيد الضبا، من بعد عرشه وشانه صار من جرحه يون.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
5: يصنف IIT دلهي ضمن أبرز المؤسسات العالمية الرائدة في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وهو الآن في أبوظبي يطور الطلبة مهارات تنسجم مع رؤية دولة الإمارات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة. اكتشف اليوم وابحث عن معهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي لمعرفة المزيد.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
7: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم. 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%. ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.
8: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العرب.

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت تقول لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر، ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كثير خير والبركه تورط لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيل هم، فانت في النهايه ليش تشيل؟
1: كلنا صرنا لنشيل هم
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وانا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته، درس الحياة القاسية لو اشتمل، على الجبابر لعرفوا قساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خلي الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1-0-0-9.
4: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور، استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
5: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
6: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.
7: حول راتبك واربح بقوة.
8: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك، اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2%.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
4: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار زيارة خاصة يقوم بها سموه إلى المغرب. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة وعددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة. أفاد بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة مساء أمس بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. وبحسب البيان المشترك، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل للأعمال القتالية من جانب جماعة حزب الله وإبعاد جميع عناصرها عن منطقة جنوب الليطاني. أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل شخصين في ضربة جوية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ. وتأتي هذه الضربة في عقاب عشرات العمليات المماثلة التي نفذها الجيش الأمريكي ضمن عملية الرمح الجنوبي، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 203 أشخاص منذ سبتمبر الماضي. تسببت العاصفة تورنيدو التي ضربت العاصمة الإيطالية روما في اضطرابات واسعة النطاق، حيث صاحبها أمطار غزيرة أدت إلى اقتلاع أشجار وتعطيل حركة المرور في عدد من المناطق. في ختام هذا الموجز، اعتمدت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026 لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، على أن تنطلق الامتحانات اعتبارا من 24 من يونيو الجاري وتستمر حتى 3 من يوليو المقبل. كما أكدت الوزارة أن اختبارات نهاية الفصل المركزية تعقد حضوريا داخل المدارس، ولا يمكن أداؤها عن بعد إلا في حالات استثنائية محددة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار من شبكة ARN.
6: 1
7: 0
6: 0

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 34 الدوحة 32 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 40، أما الكويت 32 40، وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبه بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبه، الفرح والسعد يحضابك، نور دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبه ليبت هنابه ويهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صادق.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
1: واحد
4: صفر
1: صفر

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوف في موهم راهي الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يا حلو.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وشفادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يومياً بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbp.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
2: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجاناً.

0: سورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعلنت طيران الإمارات عن ترقية طيارتين إماراتيتين إلى رتبة كابتن طيار في خطوة نوعية تعكس التزام الناقل الراسخ بتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها في قطاع الطيران. وأصبحت كل من حنان محمد جواد وبخيتة المهيري أول إماراتيتين تتقلدان رتبة كابتن طيار في طيران الإمارات على طائرات البوينغ 777 بعد مسيرة مهنية حافلة بدأت من خلال برنامج تدريب وتأهيل الطيارين المواطنين من طيران الإمارات الذي خرج العديد من الكفاءات الإماراتية في قطاع الطيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوقيع على ورقة الاتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المواجهة مع إيران لم تنتهي بعد، وأن إسرائيل والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لشن هجوم عسكري ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن العودة للخيار العسكري يقع في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أفاد بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة في ساعة متأخرة من مساء أمس بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. وبحسب البيان فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل للأعمال القتالية من جانب جماعة حزب الله وإبعاد جميع عناصرها عن منطقة جنوب الليطاني. قتل 8 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة وأصيب نحو 15 آخرين بجروح إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة بحسب ما أعلن الدفاع المدني في غزة في وقت مبكر اليوم. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل بعد رصد تسلل أهداف مشبوهة، مشيرا إلى أن السيطرة على حادث واحد، في حين تبين أن الثاني كان إنذارا خاطئا. تسببت العاصفة تورنادو التي ضربت العاصمة الإيطالية روما في اضطرابات واسعة النطاق، حيث صاحبها أمطارا غزيرة أدت إلى اقتلاع الأشجار وتعطيل حركة المرور في عدد من المناطق. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروه أهلنا على ما هم فيه من ما يقصوا، وحافظوا عليه أن يكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامة 31 34، الدوحة 32 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 40، أما الكويت 32 40، وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: إشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: إشعار.
1: إشعار.
2: على الخليجية.
3: يلغام ظلي تل قلبي من أقصاه، شلعت مني وراح فدوه لكلك.
1: لكلك. لكلك.
3: يا ويح قلبي من محبتك، ويحاه عاجبني بغموضك وما بي أحلك. أحلك. أحلك. أحلك. خلك مثل ما انت، أنا طبعك أهواه بزينك بشينك مثل ما انت. خلك لا بو خفوك نحب عذابه وتمناه، ولا بو عيوني لو تفكر تملك، لكن شرطي شرط ولا بد ترضاه.
1: ترضاه. ترضاه.
3: ما شوف غيري في الهواء يستحلك، وانت تخيل رد شخص انت منواه.
1: شخص انت منواه.
3: يهواك من رأسك الحدود ظلك، كل شيء بيزين ومثل ما تمناه، وما سعتك الأرض عيني تشلك، بس لا تجرب غيرتي لاني والله ما انصحك فيها لو اني محلك. حبك ما بين القلب والضلع ممشاه، كيفه يحق له شي وباسمك تملك، تسرح في نبضه ولا تمرح في مجراه، القلب وراعي القلب يفداك كلك.
0: اشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: اشعار.
1: اشعار
2: على الخليجية.
4: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية، ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية، ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
5: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق شروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
6: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجاناً.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع. ضبط واحد اثنين ثلاثة بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين، مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة. بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام، وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي. هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقولي أنا مبتسم لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: الخارجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قال وتمنى، قال بشوف الاثنين، كانه يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: صمت بلا صورة.
1: يسعدنا لتخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
0: صوت بلا صورة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: قيعي على ورقة الاتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية، وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المواجهة مع إيران لم تنتهي بعد، وأن إسرائيل والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لشن هجوم عسكري ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن العودة للخيار العسكري يقع في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أفاد بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة في ساعة متأخرة من مساء أمس بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. وبحسب البيان فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل للأعمال القتالية من جانب جماعة حزب الله وإبعاد جميع عناصرها عن منطقة جنوب الليطاني. أعلنت مصادر إعلامية مقتل شخص وجرح آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان. قتل 8 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة، وأصيب نحو 15 آخرين بجروح إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني في غزة في وقت مبكر اليوم. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل بعد رصد تسلل أهداف مشبوهة، مشيرا إلى السيطرة على حادث واحد، في حين تبين أن الثاني كان إنذارا خاطئا. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث اعتمدت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026 لطلبة الصفوف من 5 إلى 12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، على أن تنطلق الامتحانات اعتبارا من 24 يونيو الجاري وتستمر حتى 3 يوليو المقبل. وأكدت الوزارة أن اختبارات نهاية الفصل المركزية تعقد حضوريا داخل المدارس، ولا يمكن أداؤها عن بعد إلا في حالات استثنائية محددة. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

الأغاني الخليجية على دانة الأذين.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعينا الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، ومن خلال هذا اللقاء يتواصل معكم حتى ما قبل الرابعة بقليل، ومع مجموعة من موضوعاتنا المنوعة اللي تأتيكم على الهواء مباشرة. مسي بالخير على كل المتواصلين، وإن شاء الله يومكم سعيد وكانت أعمالكم في بداية هذا اليوم ناجحة واستمر كذلك فيما تبقى من ساعات هذا اليوم. أعود أولا إلى مسجاتكم. عبير مساء الخير، وتقول في حكمة اليوم، في حكمة اليوم تقول عبير: يسكن الروح من كان لنا عند الشدائد أكثر قربا وأحنى يدا. شكرا لك عبير، ويوم سعيد أيضا. منى مساء الخير والنور والسرور، و كذلك كل مستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم. إلى أول موضوعاتنا في هذا المساء وبيتي ساعتي.
1: بيتي ساعتي.
0: في بيتي ساعتي في هذا المساء، ومن خلال أيضا تواصل مستمعينا، لا شك بأن هناك تعاملات لنا يومية في حياتنا ومع الكثير من الأشخاص. من هو، يعني ما هي الصفة اللي تجد بأنها يمكن أن تكون في إنسان يقول أن تجد أن هناك حنية في تصرفات هذا الإنسان، أو أكثر الناس حنانا؟ ما هي الصفة أو الشيء الذي يعني يخليك تقول أن هذا الإنسان فعلا حنون أو في هذه الحنية؟ ما هو التصرف الذي يمكن أن يكون من هذا الشخص يعني ممكن أن يسويه، وبالتالي تقول أن هذا الإنسان لديه هذه الحنية؟ مع اسمعكم عن طريق السمس على 4000 دوت صارت، واكتبوا لي اسمعكم من خلال مسجاتكم.

0: بيتي ساعتي.
1: بيتي ساعتي وعودي لمسيدات مستمعينا. وعندي عبير تقول الشخص اللي دائما تحصل حاضر إذا احتجت إلى مساعدة، ذو القلب العطوف والإنسان الحنون. شكرا لك يا عبير. أيضا أمل تقول الاطمئنان في حضوره وحب الخير في حضوره في حضور، يعني الاطمئنان في حضوره وحب الخير في حضوره وغيابه، المحبة الجميلة، العطف الجميل، الاحترام الجميل، واللطف الجميل، والحكمة الجميلة. هذا هو الإنسان الحنون. طيب، المزيد من مسيداتكم من خلال تواصلكم عبر السمس على 4000 دو اتصالات. هذه الكلمة كلمة مهمة في حياتنا، وأن يكون الإنسان من خلال بيتي ساعاتي كلمة الحنون أو الحنان. يا ترى ما هي أو ما هو الشيء الذي يمكن أن تراه في شخص آخر وتقول أنا أن تحكم تقول فعلا هذا الإنسان حنون؟ مع أسماءكم عن طريق السمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية ويا مساء السعادة.
0: هو الخليج،
2: هو الخليج
0: على الخليجية.
3: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 34 الدوحة 32 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 40 أما الكويت 32 40 وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: جدال الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
4: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاست من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاست. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند، دائما في أكثر.

0: أهل العشق من أشعار فساع.
1: بيتي سعادتي.
2: بيتي سعادتي ولدنا في موضوعنا الحالي من خلال تواصلكم وعن كلمة الحنان ومن هو الإنسان الحنون. لا شك بأن الإنسان الحنون هو نعمة، كما يوصف بأنه نعمة في حياة من حوله، لأن هذا الشخص يمتلك قلبا يتسع للجميع، يتميز بقدرته الفائقة على الاستيعاب، يتميز بقدرته الفائقة على الاحتواء، يستطيع بصدقه في التعامل أن يلمس القلوب ويشعر بالآخرين دون الحاجة حتى إلى كلمات. وبالتالي تتجلى أسمى معاني الحنية في مجموعة من الصفات والطبائع التي يمكن أن تكون في هذا الإنسان الحنون. أولا، هو يحتوي الآخرين بلا حدود، لأن الاحتواء بلا حدود بأنه يفهم حزنك وصمتك ويمنحك الطمأنينة بمجرد وجوده، يعني حتى أحيانا دون أن يقدم لك شيء، مجرد أن تشعر بوجوده أنت تشعر بأن هناك من يحتويك بلا حدود. لديه عطاء بلا مقابل، يعطي المحبة المشاعر بغزارة، يتمنى الخير للجميع، يشعر بالآخرين، يشعر بأنهم أو بأنه قادر على أن يرسم لهم صورة من صور السعادة في حياته وفي حياتهم. ربما أيضا الرقي في التعامل، لأنه دائما الشخص الراقي في تعامله لابد أن يكون هذا الإنسان يحمل هذه الصفة، صفة أنه يكون إنسان حنون، لأن الرقي في التعامل هو أن تشعر بالآخرين. كذلك أيضا هو الإنسان القادر على أن يملأ مساحات من السعادة في حياتك، لأنه ولا شك يؤثر على نفسه. دائما الشخص الذي يحمل هذه الصفة، صفة أنه إنسان حنون، هو إنسان تعتبر هي صفة وركيزة أساسية لاستقراره الحياتي الأسري وكذلك أيضا حتى النفسي. وتجد أن ذلك ينعكس في كلماته، في أسلوبه، في اهتمامه، في تماسكه معك، في إشعارك دائما بهذا الدفء في تعاملاتك الحياتية اليومية. هذا الدفء يؤدي إلى تعزيز الأمان والثقة، لأنه يشعر، على سبيل المثال لو أخذنا الأسرة، يشعر مثلا الأطفال الأبناء بثقة في أنفسهم وبأبائهم بأنهم دائما معهم، دائما يقفون معهم في كل ظروف الحياة. يمنحهم أيضا شيء من الاستقرار الحياتي والاجتماعي، وبالتالي يكونون دائما في سعادة أكبر من خلال شعورهم بهذا الاستقرار. يعلمهم كيفية التعاطف والتعبير عن أنفسهم وعن مشاعرهم بحرية تامة أمام الآخرين. بالتالي هذا يؤدي إلى تماسك العلاقات الأسرية الزوجية وحتى كذلك يمكن العملية. الاحترام المتبادل هو أساس، لأنه دائما لا يعمق هذا الشعور إلا مشاعر المودة والرحمة، وهو الشيء الذي يسهل تجاوز أي عقبات أو خلافات يومية حياتية. ليش؟ لأن أساس التعامل في هذه العلاقات هو الاحترام والتقدير المتبادل لكل تفاصيل علاقتنا بالآخرين. هذا الشيء يؤدي إلى بيئة جاذبة، يؤدي إلى تقليل حدة الضغوط في حياة الإنسان، وبالتالي يشعره دائما بأن هذه المسألة هي ركيزة أساسية في الحياة. الحنان هو ربما تقدر الآخرين بشكل كبير، هو الكلمة الداعمة، هو الموقف المخلص، هو القدرة على أن تقول أنك تتفهم الآخرين وقادر على احتوائهم، أنك تتفهم الآخرين وقادر على احتوائهم. هذا من الذكاء الاجتماعي الذي يؤدي في النهاية إلى أن يعرف الإنسان بأن هذه القيمة هي من القيم العظيمة في حياة البشر، التي يعززها في نفسه، يعززها في أبنائه، وتكون صفة فيه وفي أفراد أسرته. تواصلنا مستمر على الخليجية على 1009.
3: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوفي موهم راهي الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح؟
0: تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يحبك فيه.
2: الخليجية
3: 1-0-0-9.
4: يصنف IIT دلهي ضمن أبرز المؤسسات العالمية الرائدة في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وهو الآن في أبوظبي يطور الطلبة مهارات تنسجم مع رؤية دولة الإمارات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة. اكتشف اليوم وابحث عن معهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي لمعرفة المزيد.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
6: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة. خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
7: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم. 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%. ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.

0: إيفنتس.
1: هناك الكثير لنستمتع به سويا، ومعا سنكتشف مفاتنا الكثير من خلال الخليجية 1009 وجميع محطات شبكة ARN، ومن خلال أيضا لقائنا ب2000 مستمع ومستمعة في رحلة إقامة داخلية إلى إرجاء الدولة، احتفاء بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية التي تتميز بها الإمارات، المنتجعات الشاطئية، الخلوات الصحراوية والمغامرات المختلفة تأتيكم من خلال هذه المبادرة، وكذلك أيضا من خلال دعم من برنامج أورا للولاء. طبعا أورا هو برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة من خلال التسوق، تناول الطعام، ربح المكافآت من علامات تجارية مختلفة مثل مذاكير وبريمارك وغيرها من كذلك أيضا العلامات التجارية المختلفة. بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني لأورا أو من خلال إنستغرام @AuraRewards والتعرف على التفاصيل المختلفة الخاصة بهذه المزايا المختلفة التي تقدمها من خلال برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة.
2: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة، أدري إن المقبلات شر وأقسى وأدها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفر رطبها، وأجمل اللحظات وغلاها معي وأسعدها، لحظة راسق لي في أوراقي أخذ طبها، والقصيدة دون حكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة حبلها خطبها، والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها، وصاحب النعمة ما يبلش غير هي حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها، أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها، انظر الحطاب نفسه كيف وعودها، يتخير في الحطب ما كل عودة أي حطبها، لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأذين.
1: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يومياً بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة.
2: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق شروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز واحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: صوت بلا صورة.
1: يسعدنا لتخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: طيران الإمارات تعلن ترقية أول إماراتيتين إلى رتبة كابتن طيار. التربية والتعليم، حضور الامتحانات إلزامي وحالات استثنائية عن بعد. ترامب، اقتربنا من التوقيع على ورقة الاتفاق مع إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الحمادي نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات الجوية قال: نلتزم في طيران الإمارات منذ سنوات بتطوير الكفاءات الوطنية الإماراتية وتمكينها من المساهمة بفعالية في مختلف مجالات عملنا. وأضاف: نفخر اليوم بما حققته حنان وبخيتة كأول إماراتيتين تتقلدان رتبة كابتن طيار في طيران الإمارات، وهو إنجاز مستحق يعكس سنوات من الالتزام والاحترافية والعمل الجاد. ويؤكد قدرة الناقلة على تطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها للوصول إلى أعلى المناصب القيادية في قطاع الطيران. أكدت وزارة التربية والتعليم أن اختبارات نهاية الفصل المركزية تعقد حضوريا داخل المدارس، ولا يمكن أداؤها عن بعد إلا في حالات استثنائية محددة تشمل بعض الطلبة من أصحاب الهمم والحالات المرضية المعتمدة والطلبة الموجودين خارج الدولة لعذر مقبول بعد موافقة إدارة المدرسة. وأوضحت الوزارة أبرز الإجراءات والضوابط المتعلقة بالاختبارات المدرسية والمركزية والإعادة من خلال دليل للأسئلة الشائعة الذي يستهدف الطلبة وأولياء الأمور ويجيب عن أكثر الاستفسارات المتكررة بشأن التقييم والنجاح والترفيع وآليات الحصول على الشهادات الدراسية. كما اعتمدت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026 لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة. وتنطلق الامتحانات اعتبارا من 24 من يونيو الجاري وتستمر حتى 3 من يوليو المقبل. نبقى في الإمارات، حيث تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي، دبي للثقافة، تعزيز حضور شجرة الشعلة في المشهد الثقافي والمجتمعي عبر مشروع مدارس الحياة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN مريم الشحي أخصائي مكتبات في هيئة الثقافة والفنون في دبي.
2: خلال يونيو الجاري تحتفي الهيئة بشجرة الشعلة بوصفها رمزا للحياة والنمو والتجدد، وذلك انسجاما مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكثيف زراعة شجرة الشعلة في الشوارع والمنازل والمساحات الترفيهية والحدائق العامة في الإمارة. ويقدم المشروع خلال الشهر الجاري عبر أنديته المبتكرة برنامجا غنيا يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعلة المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية، مما يتيح للجمهور فرصا متنوعة للتعبير الفني والتفاعل المجتمعي واستكشاف تجارب جديدة. ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
3: الأخبار من شبكة ARN.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوقيع على ورقة الاتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، مشيرا إلى أن أي شيء يمكن أن يحصل مع إيران وأن القيادة الإيرانية تغيرت 3 مرات. وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية مستعدة وأنه يمكن الاستمرار في الحرب لأسبوعين أو 3 إضافية والقضاء على الجميع، لكنه يفضل عدم القيام بذلك. وأكد ترامب أن الخيار الأفضل هو التوصل إلى اتفاق مع إيران يحقق النتيجة نفسها من دون قتل الجميع. من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المواجهة

0: مع إيران لم تنتهي بعد، وأن إسرائيل والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لشن هجوم عسكري ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن العودة للخيار العسكري يقع في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والآن إلى ملف لبنان، حيث أفاد بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة في ساعة متأخرة من مساء أمس بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. وبحسب البيان فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل للأعمال القتالية من جانب جماعة حزب الله وإبعاد جميع عناصرها عن منطقة جنوب الليطاني. في سياق آخر، أعلنت مصادر إعلامية مقتل شخص وجرح آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة صحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
3: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
4: 1-0-0-9

0: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1-0-0-9 ودل بعض مسيداتكم. التنازل فيه تضحيات وفيه تنازلات، الحنون دائما يتنازل برغبة ومحبة ولا يضحي رغما عنه، بل تشعر أن هذا الشيء يأتي من القلب وبحنان دون حتى طلب، فيصبح قريب جدا وبالتالي يمنحك الاطمئنان. ولكن رغم كل الكلمات تبقى دائما كلمة واحدة، كلمة الاحتواء. إن وجدت أن الإنسان لديه هذا الاحتواء فهو إنسان حنون. شكرا لك يا أمل، وأيضا كل المستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم وعلى الخليجية.
1: بيتي سعادتي.
0: يختلف البشر في تفسير كلمة الرضا في الحياة عموما، أن هناك من لديه هذه المسألة يشعر بالرضا عن حياته، وهناك من لا يجدها أحيانا أو لا زال يبحث عنها. ولذلك اليوم سأسأل هذا السؤال لمستمعينا: ما هو الشيء الذي تعتقد سواء كان في حياتك أو سيكون أو تتمنى أو ترجو أنه يكون في حياتك، وتجد بأنه يعني إذا حصل هذا الشيء فأنت في قمة الرضا؟ شو الشيء اللي يوصلك إلى أن تقول أني أنا وصلت إلى قمة الرضا؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت اتصالات وعلى الخليجية على 1-0-0-9. وأعتقد أن كل منا قادر على أن يعني يبحث في حياته، يقول أنا أبحث وبالتالي سأجد الطريقة التي أصل من خلالها إلى الرضا في حياتي، سواء أسريا اجتماعيا حياتيا عموما، وهو أقرب إلى أن يكون أسريا. مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 واتصالات وعلى الخليجية لحسين الجسمي.

0: وفي لقائنا وموضوعنا اليوم وفي ساعتنا الثانية والأخيرة في هذه الساعة ومن خلال تواصلكم عبر السمس على 4000 دوت صالات لازلت أسأل عن حالة هي تسمى علميا التصالح مع الذات بأنك تكون راضي عن حياتك، ولكن ما هو الشيء الذي فعلا تقول هذا الشيء يجعلني فعلا لو وجد في حياتي يجعلني راضي عن حياتي، يجعلني سعيد بهذه الحياة، يجعل صورة الحياة بالنسبة لي مكتملة. هو واحد أكيد شيء من الأساسيات، شيء مهم جدا، شيء من الأشياء اللي فعلا تجد بأنها من الأشياء الرئيسية في حياتك ولا تستغني عنها. يعني يقول لو فعلا وجدت معها السعادة واكتملت صورة حياتي، وصلت إلى مرحلة أنني راضي عن هذه الحياة، ووصلت إلى مرحلة الشعور بالرضا عن نفسك وعن حياتك. مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009. طبعا اكتبوا لي اسمائكم من خلال مسجاتكم ولتصلنا عبر الاسمس على 4000. أمل تقول أنا راضية بالموجود ودائما يعني عندي الشكر والامتنان والقبول والتقبل، لأن هناك قبول وهناك تقبل، والمرونة والاستمرارية ودعاء لبلوغ قمة القمم في هذه المسألة وأجمل الأهداف والنوايا بمحبة وبحب وبيسر وبخير، وهذا الشيء الذي يجعل حياتنا أجمل. ودائما العافية هي أساس في الحياة، ويصبح بعد ذلك برواز هذه الصورة الحياة السعيدة. طيب ماذا بعد مع اسمعكم عن طريق السمس على 4000؟ شو الشيء اللي فعلا يجعلك راضي عن حياتك، يجعلك سعيد بحياتك، يجعل ان الصورة بالنسبة لك صورة فعلا اصبحت متكاملة؟ مع اسمعكم عن طريق السمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامة 31 34، الدوحة 32 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 40، أما الكويت 32 40، وأخيرا الرياض 28 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: أشعار على الخليجية،
2: على الخليجية.
3: أشعار،
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: أوعدك، أوعدك أرحل عن أيامك وغيب، وأوعدك من قلب ميت في هواك. أدري إنه كل شيء قسمه ونصيب، وأدري إني مالي حظ أبقى معاك. ليه متى بصبر وأمالي تخيب، وأبقى واقف بين أحبك أو جفاك يلي شمسك من توانت للمغيب، وأنا قلبي يكسر الخاطر بلاك. وين أروح وكيف بلقالي حبيب مثل طيبك أو حنانك أو غلاك؟ منه غيرك ومنه غيرك من تفاصيلي قريب، من يحس بحزني قبل أحكي سواك. إيه أنا ما أدري وش بكره يجيب، بس أبي تذكر إذا ابتسمت شفاك إن فيه إنسان من بعدك غريب يدعي الله دائما يسدد خطاك.
3: أشعار،
2: أشعار
3: على الخليجية.
5: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد، بدعم من برنامج أورا للولاء.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
7: إذن لازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا، وما هو الشيء الذي يجعلك تصل إلى مرحلة الرضا والسعادة في حياتك؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات، شيء تتكامل فيه الصورة. لو تخيلنا أن حياتك هي صورة، فيا ترى شو الشيء اللي يكمل هذه الصورة ويجعلها فعلا أصبحت أجمل؟ مع اسمائكم على 4000.

0: ساعتي
1: بيتي ساعتي، ومن خلال تواصل مستمعينا وعبر الاسمس على 4000 ومن خلال تواصلكم. طيب، هذا الموضوع اللي انطرحنا اليوم، ما هو الشيء الذي يجعلك تشعر بأنك راض عن حياتك؟ هذا الموضوع بسبب مسج من أحد مستمعينا بالأمس، وما كتب الاسم، لكن يعني نعتذر طبعا بعض المستمعين يرسل بعد ما نختم، ولكن وأنا أخذ المسجات في اليوم التالي طبعا في بداية البرنامج، إذا كان هناك شيء من التعليق على مواضيعنا أحيانا هي تكون متقاربة يوم بعد آخر. فذكر مستمعنا كان يقول مسج جميل، وبالتالي أخذنا من الفكرة، أخذنا من هذا المسج الفكرة، وأرسله طبعا أمس بعد ما ختمنا. كان كاتب مس السعادة، يقول أحد الفلاسفة أن السعادة ليست شعورا عابرا، بل هي ثمرة حياة تعاش وفق الفضيلة وتحقيق الإمكانيات الإنسانية. باختصار، السعادة ليست أن تملك كل ما تريد، بل أن تجد الرضا والمعنى فيما لديك وفيما تسعى إليه. وبالتالي هي حقيقة فعلا بأنك تجد المعنى فيما تملك بين يديك، إذا كان له القيمة والمعنى فبالتالي أكيد أنه سيحقق هذا الأمر في حياتك، ويشعرك بأنك راض عن حياتك. شكرا لك أيضا عبير، تقول أكون راضية في حياتي يوم أكون حققت كل طموحاتي وأمالي وأهدافي. أمل تقول اليوم رفعت يدي و يعني دعاء، وحسيت أني فعلا بالاطمئنان، وهذا الشعور بالاطمئنان ربما كلمة السر التي أبحث عنها من سنوات هي كلمة الحنان، تحدث عنها في الساعة الماضية، وبالتالي والتي يمكن أن تكون في عين القلب وعين الفكر وعين الروح. شكرا لك يا أمل. كل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم، لا شك بأن مسألة أن تبحث عن أن تكون راض عن حياتك هي مسألة بحث عنها كل البشر. يعني كل إنسان يذهب إلى عمل، يؤسس أسرة، لديه علاقات اجتماعية، لديه أنشطة حياتية، لديه هوايات، لديه كتابات، لديه عمل يقوم به، هو يبحث عن أن يصل إلى مرحلة يكون فيها راض عن نفسه، راضي عن حياته، ومحقق لما يريد فيها. وبالتالي عندما يكون الإنسان يصل إلى هذه المرحلة، هي تسمى علميا بين قوسين حالة من التصالح مع الذات والقبول بالواقع. وإذا تحقق هذا الشيء عند إحداث توازن بين شيء بين شيئين، بين الطموح والإمكانيات، بين طموحك وإمكانياتك، وبالتالي أن تتوقف عن مقارنة نفسك بالآخرين، أن تقدر النعم الحالية التي بين يديك، أن يكمن هذا الجوهر في أن تفهم بأن الامتنان لما تملك هو الذي يجعلك تصل إلى ما تتمنى أن تملك. الامتنان لما تملك هو الذي يجعلك تصل إلى ما تتمنى أن تملك، وهذا الشيء يحتاج إلى تدريب، أن تدرب نفسك على الامتنان. يعني هي مسألة تخصص وقت في اليوم ولو دقيقتين، وتتذكر أول ثلاث أشياء، فقط أول ثلاث أشياء إيجابية في حياتك أنت تحبها وتشعر بأنها هي سبب من أسباب استقرارك النفسي الحياتي، شعورك بهذه السعادة. هذا الشيء شو يسوي؟ يعيد توجيه العقل حتى يركز على المتاح، بدلا من أن يركز على شو؟ على المفقود. وبالتالي عندما تركز على المتاح بدلا من المفقود، أنت هنا تجذب السعادة في حياتك، وتأتي بالتفاؤل الذي تحدثنا عنه بالأمس، وهو أساس بناء كل مستقبل أفضل. هناك شيء آخر أيضا علمي، هو إدارة التوقعات. أن تجعل أهدافك دائما قصيرة المدى، واقعية، تتناسب مع قدراتك، تتناسب مع محيطك، تقبل أن التكامل في الصورة أحيانا يمكن أن لا يكون موجود، ولكن الأفضل هو أن تفكر في الأقرب إلى الصورة المتكاملة التي ربما تصل بعد ذلك إلى ما هو أفضل. كل شخص لديه ظروف خاصة، لديه قدرات معينة، ولديه قدرات كامنة. القدرات المعينة هي التي يعرفها، والقدرات الكامنة التي لم يستخدمها. عندما تتجنب المقارنة المستمرة بين حياتك وحياة الآخرين، أنت هنا تركز على تطوير ذاتك، وأن تقال لا تقارن نفسك بشخص آخر، أنت تقارن نفسك بنفسك، وأن تقول أنا التحدي هو تحدي نفسي بأنني أكون أفضل في كل يوم عن الذي قبله وأحاول بقدر الاستطاعة أن أصل إلى هذه المرحلة. العطاء ومساعدة الآخرين. إحدى الدراسات، نختصرها في كلمات بسيطة، أن إحدى الدراسات ذكرت أن تقديم الدعم والمساعدة ضمن دائرتك الاجتماعية هو الذي يولد شعور عميق بأنك تصل عن قيمة الذات ورضاك عن نفسك وعن ذاتك. فبالتالي عندما تمد يد المساعدة إلى الآخرين، أنت هنا تصل إلى مرحلة أنك تحقق السعادة في حياتهم، وثق بأنه ما تقدم للناس هو ما سيعود إليك يوما. فأنت قدمت لهم السعادة، قدمت لهم الاستقرار، قدمت لهم أن يصلوا إلى مرحلة من مراحل الرضا عن حياتهم، فبالتالي سيعود ذلك إن شاء الله بكل سعادة يمكن أن تتمناها أو حتى أكثر مما تمنيت. دائما الخيرون يعرفون جيدا كيف يبنون حياتهم بالطريقة الصحيحة، ودائما الإنسان الذي يسعى إلى أن يحقق الصورة المتكاملة السعيدة في حياته وفي في حياة الآخرين عفوا، وفي ذات الوقت يحققها في ذاته وفي حياته، لأنه من يسعى إلى سعادة الناس وخيرهم، ثق بأنه ستعود هذه السعادة أضعاف مضاعفة. فمن قدم الخير لن يعود له الخير إلا خير.
0: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضه، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: الله يحفظكم ويحفظون في الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
1: الخليجية الإماراتية.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: الخليجية 1009
2: بودكاست استكانة.
3: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
4: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه

0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
1: Events.

0: مسرحية منتزه الخيران هي مسرحية وعمل مسرحي ترفيهي مليء بالمواقف الكوميدية الأحداث المشوقة لتدور داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة. تدور القصة حول مجموعة من الشخصيات المختلفة التي تجتمع في هذا المكان لقضاء وقت ممتع، لكن سرعان ما تتوالى المفاجآت والمواقف الطريفة والمغامرات والضحك. المسرحية ستعرض يومي الثالث والرابع من يوليو المقبل في الساعة 8:30 مساء في يوم 3 يوليو والساعة 6 مساء في يوم 4 يوليو. هذه المسرحية تقدم لكم من شركة القيصر للفعاليات والمسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026.
1: الخليجية الإماراتية.
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
3: ثواني شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
4: دوت كوليجي.
3: شو؟ انزين شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
4: دوت كوليجي.
3: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
4: دوت كوليجي.
2: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
4: دوت كوليجي.
2: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
4: I don't have an answer for that.
5: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
6: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء،
7: بالتعاون مع سنتر بوينت.
4: Is there something else I can help with?
8: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: صوت بلا صورة.
1: يسعدنا لتخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في الكلمة الرئيسية لليوم الثاني من المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 المنعقد في أبوظبي. أكد معاليه أن دولة الإمارات تقدم للعالم نموذجا حضاريا ملهما يضع الإنسان في قلب التنمية. قوامه مسار تنموي متوازن يجمع بين الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع من منطلق الإيمان بأن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالاختيار بين التكنولوجيا والقيم، وإنما بتكاملهما معا في إطار رؤية تنموية شاملة. عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي جلسة مباحثات رسمية مع معالي أنا برنابيتش رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية صربيا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الصربية بلغراد في إطار حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية صربيا وتطوير آفاق التعاون البرلماني بين البلدين.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أي بشأن العودة للخيار العسكري يقع في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أفاد بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. وبحسب البيان، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل للأعمال القتالية من جانب جماعة حزب الله وإبعاد جميع عناصرها عن منطقة جنوب الليطاني. أعلنت مصادر إعلامية مقتل شخص وجرح آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث تعيد طيران الإمارات تدوير واستخدام 88 ألف كيلوغرام من البلاستيك المستخدم في وجبات الطعام على متن طائراتها خلال العام الماضي، وتحولها لمنتجات جديدة تستخدم مجددا على رحلاتها. واستثمرت الناقلة أكثر من 50 مليون درهم في برنامج لإعادة تدوير أدوات تقديم الطعام على متن طائراتها. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: 1-0-0-9.
4: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية.
2: مشوارنا المسائي يبدأ وياكم من هذه اللحظات ومستمرين في التواصل لمدة ساعتين ومن خلال برنامج شورت كات. نقول مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات، وبناخذكم اليوم وكالمعتاد إلى مواضيع وفقرات مختلفة. لكل محبي المسرحيات، ولكن مو بأي مسرحية، مسرحية كوميدية وما تخلى من المشاهد الطريفة والمضحكة. نذكركم بمسرحية منتزه الخيران، مسرحية استعراضية وتعتبر من المسرحيات المليئة بالترفيه، المواقف الكوميدية، واللي تدور أحداثها في منتزه الخيران وتجمع شخصيات مختلفة، ولكن تتحول هذه الرحلة، رحلة الأصدقاء إلى هذا المتنزه، من مجرد رحلة إلى سلسلة من المغامرات والمشاهد المليئة بالمواقف الطريفة والكوميدية. مسرحية الخيران تعتبر واحدة من أبرز فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026، ستقام خلال يومي 3 يوليو، وستعرض تاريخ 3 يوليو الساعة 8:30 مساء، واليوم الثاني بتكون في 4 يوليو وتعرض في 6 مساء. هذه المسرحية تقدم من شركة القيصر للفعاليات، وستقام على مسرح دبي أوبرا، والراعي الإعلامي الخليجية 1009. يا هلا ومرحبا بكل مستمعين وكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. ومع انطلاقة البرنامج نذكركم بوسائل التواصل، عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. اليوم افتتاحية برنامجنا بصوت الفنان راشد الماجد. دقائق راجعين.

0: هو الخليج على الخليجية. وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامة 31 34، الدوحة 32 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 40، أما الكويت 32 40، وأخيرا الرياض 28 42.
1: هو الخليج على الخليجية، فسرها فسرها.
2: يا هلا ومرحبا بك عبير النمر، تقول مساء السعادة يا مريم، يسعد مساك أنت وكل مستمعينا وكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. يوم حد يسألنا إيش حالك أو إيش حالك، الجواب دائما يكون الحمد لله. شو ما كان إحساسنا وشو ما كان الوضع اللي كنا فيه أو نكون فيه، دائما نقول الحمد لله، صح ولا لا؟ ولكن إذا سألتكم هذا السؤال، موجه لكل مستمعينا في هذه اللحظات، موجودين في البيت في مكان معين، تسوقون سياراتكم، شو ما كان وضعكم وكيف ما كانت خلنا نقول حالتكم المزاجية في هذه اللحظات. سؤالي يقول كيف مزاجك الحين الحين الحين في هذه اللحظة؟ ومزاجنا مثل ما نعرف قد يتغير خلال 10 دقائق، صح؟ بمجرد حدوث شيء معين، سماعنا لخبر معين، تلقينا خلنا نقول نبأ أو خبر معين، ممكن يتغير مزاجنا 180 درجة في دقائق أو خلال دقائق معدودة. لذلك سؤالي في هذه اللحظة الحين الساعة 4:08، كيف مزاجك الحين؟ أولى المشاركات وصلتنا من عبير، عبير تقول سعيدة ومرتاحة، إن شاء الله دائما، وإن شاء الله كل مستمعينا يكون شعورهم ويكون مزاجهم في هذه اللحظة تحديدا هذا المزاج وهذا الشعور. راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم، ليش هذا السؤال يا مريم؟ الجواب بعد شوي، بندخل في تفاصيل لهذا الموضوع، ولكن خبروني كيف مزاجكم الحين الحين الحين، والحين استوت الساعة 4:09، تغير مزاجكم خلال دقيقة؟ نرجع بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم ونتعرف على مزاجكم في هذه اللحظة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم من كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق وإيماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة، بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدع يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحى حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمة على طول الأزمان، عاشا من له الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر
1: صفر

0: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
1: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 يونيو، واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
3: كل واحد منا في هذه اللحظات له مزاج مختلف، ممكن يكون مزاجك رايق، ممكن تكون شوي زعلان أو معصب مثلا. خبروني كيف مزاجكم الحين، هذا هو سؤالنا باختصار. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم. وعلى فكرة هذا السؤال مو بس مني أنا، أيضا من الفنان ماجد المهندس.

0: فسرها فسرها تفسير سريع ومختصر جدا عن حالتكم المزاجية في هذه اللحظات. وسؤالنا يقول كيف مزاجك الحين؟ بشكل سريع نشوف المشاركات اللي وصلتنا. أولى المشاركات وصلتنا وبعد ما قالت مستمعتنا عبيرا أنها سعيدة ومرتاحة. صاحبة الرقم لنهايته 1-3 تقول مزاجي رايق يالس أكل آيس كريم بعد الدوام. أول شيء درب السلامة وبالعافية عليك. ويعجبوني الناس دايما اللي من يحسون شوية بتغير أو تعكر خلنا نقول في المزاج يلجؤون الأمور البسيطة، الأمور اللي متاحة ومتوفرة أمامهم عشان يغيرون مزاجهم للأفضل. والسكريم والكاكاو هذه الأمور البسيطة أكيد كفيلة بتغيير المزاج في بعض الأحيان. دايما أكون رايقة مع أحلام وإلهام وأماني وحصة وشوق، وأهم شيء رقية تكون موجودة. الله يسعدكم والله يسعد الجميع إن شاء الله. دائما يقولون الله يرحم حالنا ويجمع بيننا في خير وإلى خير. الله يجمعكم على الخير إن شاء الله دائما وأبدا. تحية لك عبير. عبير قبل شوي سألنا سمعنا الفنانة بلقيس من ألبومها الأخير أغنية اسمها دلا يا قمر. صراحة لفتتني كلمة دلا، فريت لو تعرفين معنى كلمة دلا تخبرينا. رسالة من سعيد العبدول يقول حاليا في الزحمة فلا تعليق. ونحن نعرف الناس اللي موجودين في الزحمة إن شاء الله وشي توصلون لوجهاتكم بالسلامة، بس نباكم شوي تروقون بالكم وإن شاء الله من خلال تواصلكم ويانا نلطف عليكم هذه الأجواء إلي ما توصلون لوجهاتكم بالسلامة. والواحد يوم يكون في الزحمة ممكن يكون شوي مزاجه متعكر. رسالة من فاطمة الهاشمي تقول مزاجي اليوم وفي هذه اللحظة فرحانة مستانسة. ليش؟ لأنه وصلني خبر حلو والحمد لله على جميع النعم. وإن شاء الله تتوالى دائما هذه الأخبار الجميلة والسارة يعني تغير مزاجنا للأفضل. أمل أحمد مساك الله بالنور تقول شعور الرضا والامتنان واستقبال الخير الكثير الوفير من رب الأرض والسماء. تقول شعور جديد وإن شاء الله دائما يكون شعورك جميل ورائع جدا. أيضا رسالة من مستمعتنا تقول ريم وروضة الخوات الحلوين يسلمون عليكم ويقولون المزاج عال العال إن شاء الله دائما وأبدا مزاجكم يكون جيد وجميل وطيب. إنزين صحيح نحن نشهد هذه الأيام ارتفاع في درجات الحرارة هذا، ونحن بعدنا نعيش فصل الربيع اللي يسبق الصيف، لأن الصيف يعني فعليا يبدأ تاريخ 21 يونيو ويستمر حتى 23 سبتمبر. يقال بأن الصيف يغير المزاج، فهل تعتقدون بأن هذا الكلام صحيح ولا مبالغ فيه؟ أباكم تقيسون الموضوع هذا على نفسكم وعلى نفسيتكم وعلى مشاعركم. هل شعوركم ومزاجكم في الصيف هو نفسه في الشتاء ولا تحسون أنه يتغير سواء للأفضل أو الأسوأ؟ ولا تعتقدون الموضوع ما له علاقة نهائيا بحالة الطقس، لا الجو حار ولا الجو بارد؟ الموضوع أولا وأخيرا يعتمد على خلنا نقول وضع الإنسان، المواقف اللي تمر عليها، القصص والتجارب، وكذلك اللحظات سواء كانت حزينة أو مفرحة. هذه المواقف هي اللي تغير المزاج. عموما لكل من حاب يشاركنا ويتواصل يانا على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وأيضا من خلال وسائل التواصل الأخرى. إذن سؤالنا باختصار يقول هل تعتقدون بأن الصيف ممكن يغير المزاج سواء للأفضل أو الأسوأ؟ نعم أم لا؟ وخبرونا هل أنتوا شخصيا يتغير مزاجكم في الصيف؟ إذا كانت إجابتكم بنعم هل يتغير للأفضل ولا للأسوأ؟
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: درب السلامة وينما تكون وجهتكم في هذه الأثناء، وإلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها. عندنا شارع الخيل يشهد كثافة مركبات بالاتجاهين من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالانتقال إلى شارع الاتحاد حاليا الزحمة تبدأ من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وأيضا عندنا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة ازدحام على شارع الشيخ محمد بن زايد، والزحمة حاليا تبدأ من جسر الراشدية. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة نوعا ما طبيعية وانسيابية. ورافقتكم السلامة.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوفي مهم راهي الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يحبك فيه.
2: 1009 كانت الأثير.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إيأند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إيأند دائما في أكثر.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لك.

سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. قبل ما ننتقل إلى فقرة شيء واحد، خلونا نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا. وسألتكم أنتوا شخصيا، هل مزاجكم يتغير في الصيف؟ وهل تعتقدون بأنها فصل الصيف ممكن فعلا يغير المزاج؟ نشوف المشاركات والرسائل والآراء بناء على، خلنا نقول، وجهة نظر مستمعينا ومستمعاتنا. نعم 100% من مستمعتنا عبير النمر تقول الشتاء، أو في الشتاء يكون البال أو المزاج مروق وسعيد، أي سعيد أكثر من فصل الصيف. أيضا أمل أحمد تقول بالنسبة لي صحيح، الله يرزقنا التصالح مع كل الفصول، يا رب يكون فصل الصيف وكل الفصول بردا وسلاما، بأمن وأمان وسلام وراحة بال واطمئنان وعافية تامة يا رب، إن شاء الله يا رب. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول نعم في فصل الشتاء أو في فصل الصيف غالبا نكون أكثر عصبية. إنزين، تعتقدون بأن هل هذا الكلام صحيح والصيف ممكن يأثر على مزاجنا؟ الجواب نعم. يقولكم الأسباب مختلفة وأبرزها مع ارتفاع درجات الحرارة والحر الشديد، يقولكم يستنزف طاقة الجسم ويزيد من إفراز هرمون التوتر، وهذا الشيء يؤدي إلى سرعة الانفعال والعصبية. الأجواء الحارة وكذلك الرطوبة الشديدة ممكن تأثر في جودة النوم، وقلة النوم مثل ما هو معروف يسبب الإرهاق وضعف التركيز، ما ينعكس سلبا على الحالة النفسية. صحيح أن الصيف ممكن يغير مزاج البعض ويخليهم شوي متوترين وعصبيين، ولكن في المقابل للصيف جوانب إيجابية جميلة

0: الصيف، كذلك الأماكن الصيفية اللي تنعش أوقاتنا، ومنها الشواطئ والرياضات والأنشطة الشاطئية، وكذلك المتنزهات الترفيهية والحدائق المائية وغيرها من المواقع اللي فعلا تغير مزاجنا للأفضل في الصيف وغير الصيف. مو بس كذي، هناك العديد والعديد من الأماكن اللي فعلا تستحق الاكتشاف عندنا في دولة الإمارات، ومن خلال هذه الحملة اللي هي اكتشف ما فاتك في الإمارات وشبكة الإذاعة العربية وإذاعة الخليجية، بنساعدكم في عملية البحث عن أفضل الأماكن لقضاء أجمل وأمتع الأوقات من خلال هذه الحملة. 2000 مستمع بيستمتعون بإقامات فندقية ورحلات داخلية مميزة لتجربة الخدمات الاستثنائية اللي تقدمها أروع الوجهات في دولة الإمارات. ما عليكم إلا الاستماع إلى برامجنا لفرصة الفوز بإقامة لا تنسى في مختلف الأماكن الرائعة في دولة الإمارات. اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من برنامج الولاء أورا. لمعرفة المزيد والتفاصيل بإمكانكم أكيد التواصل معنا والاستماع إلى مختلف برامج الخليجية الأسبوع القادم. أنزين، بما أننا نتكلم عن الصيف ونتكلم عن تغير المزاج، عطوني شيء واحد في فقرة شيء واحد، شيء واحد تسوونه هذا الشيء كفيل بتغيير مزاجكم. مثل ما ذكرت إحدى المستمعات قبل شوي أنها مزاجها متغير ومزاجها أفضل، ليش؟ لأنها يعني تاكل سكريمة الحين. فشوفوا الشيء اللي إذا سويتوه يغير مزاجكم في نفس اللحظة 180 درجة، ممكن يتغير مزاجكم للأفضل بمجرد حصولكم على هذا الشيء، بمجرد وجودكم مثلا في هذا المكان، أو يمكن تناولكم لمشروب معين أو أكلة معينة.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أبشرك بشرة تسر الناظرين، إنك حبيبي والعواذل خلهم ما أقول تسوى من عيوني لثنتين وحدة، لكن تسوى عيوني كلهم. أوامرك تمشي وحنا حاضرين، لولاك حمدان وقصيدها ملهم، لكن دخيل رموش عينك يا الحسين من فوق خدك يوم طاحن شلهم. أنا لشفت رموشك أحس بحنين، ودي من الشمس استظل أفضلهم. أنا وقلبي والغلا متعاهدين، نخلي أعدائك تموت بذلهم. دبي في فصل الشتاء للعاشقين، روعة لأكثرهم ولع وأقلهم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1009.
4: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يومياً بفضل قوة محطات ARN 9 الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio.rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة.
5: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
6: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة. راجعين مع بداية ساعتنا الثانية من شورت كات، ونشوف في فقرة شيء واحد، نبحث عن شيء واحد فقط كفيل بتغيير المزاج للأفضل. الفنان حسين الجسمي يقول سر الإعجاب، ونحن نتكلم عن سر تغيير المزاج. شو هو الشيء اللي ممكن إذا سويتوه أو إذا مكان رحتوه لمثلا ممكن يتغير مزاجكم 180 درجة؟ على رقم الـ SMS 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: صوت بلا صورة.
1: يسعدنا لتخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حفل تخريج 302 طالب وطالبة من جامعة الفجيرة، منهم 52 من برنامج الدراسات العليا ماجستير. وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة أن المؤسسات التعليمية تمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصقل شخصيته وتنمية قدراته الفكرية والمعرفية. أكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في الكلمة الرئيسية لليوم الثاني من المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 المنعقد في أبوظبي. أكد معاليه أن دولة الإمارات تقدم للعالم نموذجا حضاريا ملهما يضع الإنسان في قلب التنمية، قوامه مسار تنموي متوازن يجمع بين الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع من منطلق الإيمان بأن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالاختيار بين التكنولوجيا والقيم، وإنما بتكاملهما معا في إطار رؤية تنموية شاملة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوقيع على ورقة الاتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال ترامب إنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي. شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على تصويت أجراه مجلس النواب الأمريكي، معتبرا أنه يهدف إلى تقييد صلاحياته العسكرية في وقت تشهد فيه المفاوضات

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الرابعة من المفاوضات والبيان الصادر عنها بما تضمنه من نقاط مهمة جدا لصالح لبنان، تشكل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار، على أن يتحمل كل طرف المسؤولية في حال عدم التجاوب. وأضاف البيان أن لبنان سيبلغ الولايات المتحدة موقفه فور تلقي الأجوبة من الأطراف الداخلية المعنية، ولا سيما حزب الله. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN
3: 1009 الغالي الخليجية على دانة الأثير.

0: اللغات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. يا مساء الخير، من خلال ساعتنا الثانية من شورت كات. ودايما يعجبوني الناس اللي إذا كانوا في تحت أي ظرف، إذا كان مزاجهم متعكر، إذا كانوا يعني يعيشون لحظة خلنا نقول فيها نوع من السلبية أو شعور سلبي، عندهم طرق مختلفة، طرق عديدة ممكن يلجؤوا لها، وكذلك وسائل ممكن يلجؤوا لها لتغيير مزاجهم للأفضل. والجميل بأن تقريبا كل المشاركات اللي وصلتنا من مستمعاتنا، فهل المستمعين الشباب عندهم يعني حلول لمثل هذه خلنا نقول اللحظات، خلنا نقول اللي فيها نوع من السلبية؟ اليوم سؤالنا يقول، طلبنا منكم في فقرة شيء واحد تعطونا شيء واحد تسوونه، هذا الشيء كفيل بتغيير مزاجكم للأفضل. يعني مثلا الحين إذا كنت معصب، كنت في حالة خلنا نقول حالة مزاجية غير جيدة، شو هو الشيء اللي إذا سويته ممكن يتغير مزاجك 180 درجة للأفضل؟ أمل تقول، البارح المغرب قلت لازم أخذ آيس كريم وأغير مزاجي، وفعلا هذا اللي صار. شفتوا كيف بأبسط الأمور البنات أمورهم يعني هينة، عندهم أفكار وعندهم أشياء كثيرة ممكن تغير مزاجهم. على فكرة أشياء كلها بسيطة. عندكم مثلا فاطمة الهاشمي، فاطمة تقول إذا دخلت المطبخ على طول يتغير مزاجي 180 درجة للأفضل. عبير تقول، بصراحة قاعدة في كوفي مع شخص أحبه مع كوب قهوة وسويت، وممكن كذلك بعد التسوق، وممكن يلسه على شاطئ البحر وقت الغروب تحديدا، كل هذه الأمور كفيلة بتغيير المزاج للأفضل. القراءة ولفة بالسيارة، شفتوا الحياة كيف بسيطة؟ الرسالة وصلتنا من أمل أحمد. البحر من مستمعتنا مريم الشرهان. عندنا رسالة من أمل أيضا تقول، القهوة تعدل المزاج. تقول تعدل المزاج فوريا. الصدقة هو العطاء أيضا بشيء أحبه، هذا الشيء كفيل بتغيير المزاج. تقول إذا كان شيء كبير ممكن أفكر بالسفر، السفر يعدل المزاج. وذكر الله دائما وأبدا أجمل وأفضل وسيلة، والله يعيننا دائما. تحياتنا لك مستمعتنا أمل، وهناك المزيد من الأفكار، المزيد من الأماكن، المزيد من الأشياء اللي مكفيلة بتغيير مزاجنا للأفضل. راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم في فقرة شيء واحد. إذن شيء واحد بين الأشياء الكثيرة الموجودة والمتاحة أمامنا واللي نقدر نلجأ لها ونسويها، هذه الأشياء كفيلة بتغيير مزاجنا للأفضل. أعطوني بين هذه الأشياء الكثيرة شيء واحد فقط.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 34 الدوحة 32 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 40، أما الكويت 32 40، وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية،
3: شيء واحد
4: شيء واحد شيء واحد
3: شيء واحد
5: شيء واحد كفيل بتغيير مزاجكم للأفضل. ونبحث عن أبسط الأمور الموجودة في حياتنا والموجودة حولنا، وبإمكاننا نستخدم هذه الأشياء ونسوي هذه الأشياء ونتواجد في هذه الأماكن عشان يتغير مزاجنا للأفضل. عبير تقول: بصراحة مرة كنت متضايجة، طلعت بسيارتي ورحت أقرب محطة أدنك وخذت هوت شوكلت ولست في السيارة وأستمتع بسماع إذاعتكم مع مشروب السعادة. وجميل جدا نسمع هذا الكلام منكم مستمعين، بأن نحن وإذاعة الخليجية وبرامجنا تكون جزء يعني من خلنا نقول من مسببات السعادة. أيضا تحياتنا لمستمعتنا حصة تقول: ما في شيء يغير مزاجي غير السفر. لو بحثتي هني وهناك بتشوفين الكثير من الأشياء الموجودة حولنا ممكن تغير مزاجنا للأفضل. صحيح أن السفر له نكهة ثانية وله خلنا نقول من خلاله ممكن الواحد فعلا يستمتع بوقته ويحس ب خلنا نقول سعادة طويلة المدى نوعا ما مقارنة بباقي الأشياء، ولكن خلنا نقول عشان نلطف أجواءنا بالتأكيد هناك الكثير من الأشياء الموجودة حولنا ممكن نسويها عشان يتغير مزاجنا في نفس اللحظة. وعندنا مثلا مدينة دبي غنية بالأماكن الترفيهية والمغامرات والأنشطة المتنوعة. مثلا للباحثين عن المتعة الصيفية عندنا مواقع كثيرة تقدرون تختارون اللي يناسبكم منها، منها مثلا عندكم سكي دبي، متحف المستقبل، اي ام جي عالم من المغامرات، كذلك ما ننسى الحدائق المائية، المنتجعات الشاطئية، الرياضات المائية. هناك الكثير والكثير من الخيارات بإمكانكم تقضون فيها أجواء وأوقات منعشة وجميلة برفقة العائلة والأصدقاء. أيضا عندنا أكوا فنتشر، كايت بيتش، الفنادق والمنتجعات الموجودة عندنا في نخلة جميرة والمواقع المختلفة الموجودة عندنا سواء في مدينة دبي ودولة الإمارات بشكل عام. صحيح ما ننسى شاطئ الممزر اللي تم افتتاحه مؤخرا واللي يحتوي على مرافق وأنشطة مناسبة لكل أفراد العائلة. انزين، من موضوعنا عن الشيء اللي يغير المزاج إلى سؤالنا الجغرافي في حصة الجغرافيا، ولكن هالمرة جغرافيا دولة الإمارات. مثل ما نعرف عندنا في دولة الإمارات الكثير من الجزر التابعة لمختلف إمارات الدولة. أباكم تعطوني اسم جزيرة من الجزر اللي تعرفونها واللي تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة، اسم وحدة من الجزر التابعة لدولة الإمارات. على رقم الاسم 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى. منو منكم يتغير مزاجه بمجرد ما يشرب القهوة؟

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوب وفاضت عروقي من زود ليلك بليلك ضجت أعماقي، خذ كل ليلك وعطني منك حقوقي. يا طيب النفس يا من تسكن أفاقي، مالك من النفس غير المنزل الفوقي، لي من نزلت معلوقي شرهت أحداقي، ولي من نزلت بعيوني شره معلوقي، ما طاعن المرضعات يفكن وثاقي، يوم لقن فيك بعد غروبي شروقي، ما تسمح مروتي ولا تسمح أخلاقي، أرضى بغيرك ولا يسمح بعد ذوقي، ما دام لي يوم واحد في العمر باقي، تظل بين البشر للموت معشوقي. كل ما تأملت ماضينا على وراقي، عليك يا ريت بعد الآه طاروقي. تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوق وفاضت عروقي.
1: على الخليجية.
3: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية، ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
4: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق شروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
5: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: الدراسات على الخليجية. اليوم سألناكم عن جزر دولة الإمارات العربية المتحدة، ومثل ما نعرف عندنا في دولة الإمارات هناك مئات الجزر اللي تتبع مختلف إمارات الدولة، ولكن الجزر اللي مرت عليكم ويمكن هذه الجزر أنتم زرتوها سابقا، حبينا نتعرف على أسماء هذه الجزر أو بعض الجزر الموجودة والتابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. قبل ما نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا، نذكركم بأمسية فنية راقية ستقام على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 19 من هذا الشهر، ليلة تجمع الإحساس الطرب وكل الجمال أكيد مع هذه المجموعة الغنائية الرائعة للمحطات الغنائية العربية والخليجية للفنانة أنغام. الحفل بتنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. التذاكر متوفرة الآن من خلال موقع platinumlist.net وكذلك من خلال موقع coca-cola-arena.com. نشوف بشكل سريع المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا. أمل الرميتي مساك الله بالنور، رسالة من عبير تقول جزيرة صير بنياس من الجزر الجميلة والرائعة. صراحة أنا أشهد لأن صير بنياس أنا زرت هذه الجزيرة يعني قبل كم سنة، وكانت فعلا من الجزر والمواقع الجميلة والرائعة في دولة الإمارات، خصوصا وأنها يعني تضم الكثير من الأنشطة الترفيهية وكذلك الرياضات المائية. جزيرة نوراي من مستمعتنا عبير أيضا تقول من الجزر الجميلة. جزيرة دلمة من مستمعتنا فاطمة الهاشمي. جزيرة صير بنعير من إبراهيم الفارسي. عندنا راس الغراب في أبوظبي من أمل الرميثي. محمد فاضل لوتاه يقول جزيرة أبو موسى طنب الكبرى وطنب الصغرى. أحمد محمد يقول جزيرة الريم. على فكرة أغلب الجزر اللي ذكروها مستمعينا تتبع إمارة أبوظبي. راجعين بعد شوي وبخبركم ليش سألتكم هذا السؤال، وبنتوقف عند وحدة من الجزر التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وبنتعرف عليها وبنتعرف كذلك على سبب تسميتها بهذا الاسم. فهل من جزر أخرى زرتوها في دولة الإمارات أو جزر تتبع دولة الإمارات؟ حابين نتعرف على هذه الجزر الموجودة عندنا هني في محيط دولة الإمارات العربية المتحدة. التفاصيل في الدقائق الجاية.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: درب السلامة لكل مرتادي الطرقات. حاليا شارع أم سقيم بالاتجاهين يشهد ازدحام وكثافة في المركبات. عندنا أيضا شارع الخيل يشهد كثافة مركبات كذلك بالاتجاهين من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالانتقال إلى شارع الاتحاد، الزحمة حاليا تبدأ من نفق ديرا سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. عودة إلى شارع الخيل، هناك كثافة مركبات من بعد معبر الخليج بالاتجاه إلى شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى نفق المطار. كذلك شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى نفق المطار يشهد ازدحام وكثافة في المركبات. شارع الشيخ محمد بن زايد يشهد ازدحام وكثافة مركبات كذلك من بعد مردف سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وازدحام آخر من أمام دبي موتور سيتي بالاتجاه إلى المرابع العربية، هناك ازدحام وكثافة في المركبات. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ودائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
1: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
5: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع، ضبط واحد اثنين ثلاثة بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة، بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام، وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقول ليش أنا مبتسم؟ لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: الجو جوكم.

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يومياً بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbp.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: يصنف IIT دلهي ضمن أبرز المؤسسات العالمية الرائدة في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وهو الآن في أبوظبي يطور الطلبة مهارات تنسجم مع رؤية دولة الإمارات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة. اكتشف اليوم وابحث عن معهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي لمعرفة المزيد.
2: الخليجية الإماراتية،
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Asl Exit.
1: اسم على مسمى. اليوم طلبنا منكم تعطونا أسماء أبرز الجزر التابعة لدولة الإمارات. تحياتنا لمستمعنا أحمد يقول السعديات. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول نخلة جميرة. عدنا إلى جانب الجزر الطبيعية هناك جزر صناعية ونفخر بوجودها في دولة الإمارات لأنها أصبحت من أجمل وأروع المعالم والأماكن في الدولة. أيضا عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول جزيرة المارية وجزيرة المرجان. عموما هناك الكثير والكثير من الجزر التابعة لدولة الإمارات ومختلف إمارات الدولة، ولكن اليوم ناخذكم ونروح إلى وحدة من هذه الجزر اللي ذكروها أيضا بعض المستمعين من خلال مشاركاتهم. جزيرة دلمة. هذه الجزيرة لها مكانة مهمة في تاريخ دولة الإمارات وتعتبر من أقدم المناطق المأهولة بالسكان في دولة الإمارات. كانت تسمى في الخرائط القديمة باسم جزيرة اللولو، ولكن تغيرت التسمية وأصبح يطلق عليها الآن جزيرة دلمة. ويعتقد بأن هذه التسمية جاءت من كلمة دلو الماء، وهو الشيء اللي كان يطلبه كل البحارة اللي كانوا يمرون بهذه الجزيرة من السكان المحليين، لذلك سميت جزيرة دلمة بهذا الاسم. وصلنا معكم في هذه اللحظات إلى ختام البرنامج. شكرا لكل من تابعنا وتواصل ويانا من خلال برنامج شورت كت من بدايته إلى هذه اللحظات. نختم البرنامج بهذه المحطة الغنائية من إبداعات فزاع وبصوت الفنان ميحد حمد، أغنية بعنوان راس المال، إهداء مني للجميع. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصرا ومن خلال برنامج شورت كت. كنت ياكم مريم الجسمي، مع ألف سلامة.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، أخاف قاعد تفكر تلوية إذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وأنا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
4: 1009
5: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
6: هذا صيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
7: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق شروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
8: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: صوت بلا صورة.
1: يسعدنا تخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمد الشرقي يشهد تخريج طلاب من جامعة الفجيرة ويؤكد الاستثمار في التعليم رهان الوطن نحو المستقبل. عبد الله الحامد، الإمارات تقدم للعالم نموذجا حضاريا ملهما يضع الإنسان في قلب التنمية. لبنان، الاتفاق مع إسرائيل الفرصة الأخيرة لوقف شامل لإطلاق النار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حفل تخريج 302 طالب وطالبة من جامعة الفجيرة، منهم 52 من برنامج الدراسات العليا الماجستير. وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة أن المؤسسات التعليمية تمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصقل شخصيته وتنمية قدراته الفكرية والمعرفية. كما أشار سموه إلى أن التعليم لا يقتصر على نقل المعرفة فحسب، بل يمتد ويشمل إعداد أجيال واعية قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة والإسهام بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الفجيرة، داعيا الخريجين إلى مواصلة رحلة العلم واكتساب المعرفة والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن. بدأت اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 تحت شعار تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع، بمشاركة دولية واسعة من المسؤولين وصناع القرار والأكاديميين وقادة المؤسسات الدينية والإعلامية من مختلف دول العالم. وأكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في الكلمة

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايماً في أكثر، تطبق الشروط.
1: عبر مشروع مدارس الحياة، حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN مريم الشحي أخصائي مكتبات في هيئة الثقافة والفنون في دبي.
2: خلال يونيو الجاري تحتفي الهيئة بشجرة الشعلة بوصفها رمزاً للحياة والنمو والتجدد، وذلك انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكثيف زراعة شجرة الشعلة في الشوارع والمنازل والمساحات الترفيهية والحدائق العامة في الإمارة. ويقدم المشروع خلال الشهر الجاري عبر أنديته المبتكرة برنامجاً غنياً يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعلة المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية، مما يتيح للجمهور فرصاً متنوعة للتعبير الفني والتفاعل المجتمعي واستكشاف تجارب جديدة. ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
3: الأخبار من شبكة ARN.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوقيع على ورقة الاتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف ترامب أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وأوضح أن القوات الأمريكية مستعدة وأنه يمكن الاستمرار في الحرب لأسبوعين أو ثلاثة إضافية والقضاء على الجميع، لكنه يفضل عدم القيام بذلك. من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المواجهة مع إيران لم تنتهي بعد، وأن إسرائيل والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لشن هجوم عسكري ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن العودة للخيار العسكري يقع في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلى ملف لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم في بيان صادر عن مكتبه إن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات والبيان الصادر عنها بما تضمنه من نقاط مهمة جدا لصالح لبنان تشكل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار، على أن يتحمل كل طرف المسؤولية في حال عدم التجاوب. وأضاف البيان أن لبنان سيبلغ الولايات المتحدة موقفه فور تلقي الأجوبة من الأطراف الداخلية المعنية ولا سيما حزب الله، مشيرا إلى أن واشنطن ستحدد موعد بدء وقف إطلاق النار وآلية تنفيذه، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الضامن المباشر للتنفيذ. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان في واشنطن يجيز قصف بيروت في حال هاجم حزب الله تجمعات سكنية إسرائيلية، مشددا على أن العمليات في جنوب لبنان ستتواصل مع الاستمرار في تفكيك البنية التحتية لحزب الله. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: ست المساء على ساعة الخليجية.
5: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
6: الجو جوكم.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 34 الدوحة 32 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 40، أما الكويت 32 40، وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: اهلا وسهلا بالجميع، يا مرحب الساع لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجيه 1009، دائما هاي جريده الافتتاحيه للبرنامج. انتم بتسمعوا برنامج دوت خليجي، وياكم اخوكم عبد الله المهيري، لين الساعه 9 المساء. الساعه الحين 6:06 دقائق عندي هني في الاستديو، واليوم الخميس الرابع من يونيو، يعني هذه الفهرس خلنا نقول او افتتاحيه البرنامج. الفهرس عاده هني لا، نحن مخلينها على البركة. شو ما عندنا اليوم في البرنامج بيكون on spot. عندنا مسابقة حلوة بنبتديها وياكم بعد شوي، عندنا سوالف متنوعة نخبركم عنها إن شاء الله تعالى تباعا خلال مشوارنا لليوم. وأيضا قريت شيء أونلاين يعني يقولكم إن الناس شوي يعني خلنا نقول ما بقول متضايقين أو بس ملاحظين، أيوة كلمة ملاحظين أحسن، ما أعرف إذا أنتم ملاحظين ولا لا. يمكن أول مرة أتكلم عن موضوع يخصه بالجيمينج من أول البرنامج، ولكن الألعاب اللي أعلنوا عنها سوني في State of Play لاحظوا الناس أن أصبحت هنالك الكثير من البطولات النسائية، يعني الشخصيات الأساسية لهذه الألعاب الشخصية الأساسية بتكون امرأة، فهنالك يعني بعض الشباب يمكن يضايقون ما يحبون يعني أن يلعبون لعبة تكون الشخصية الرئيسية امرأة، مع أن أنا أشوفها لعبة أفترول، يعني أن شو السالفة، يعني ليش أن مكبرين هذا الموضوع؟ فما أعرف هل عندكم هذه النظرة أيضا أن الجيم لو كانت الكاركتر الأساسية امرأة ما نلعب اللعبة؟ يعني سوري، يعني توم ريدر من يومنا من أيام بلاي ستيشن 1 وهي بنية، عرفتوا؟ وايد في شخصيات نسائية. ريزيدنت ايفل كم كاركتر من الكاركترات اللي فيها كانوا نساء، ولكن لعبنا اللعبة واستأنسنا عليها وقضينا أوقات حلوة. فما أعرف هل هي ناس يعني بغوا شوي يثيرون الجدل، أن على فكرة نحن لاحظنا أن الألعاب الكاركترز فيها نسائية. إنزين شكرا، يعني أدري والله عندي عيون وأشوف، يعني أقدر أنتبه أن الكاركتر الأساسية هي امرأة. أحس أنه يعني بعد دخلنا 2026 وبعدنا نفكر بهالتفكير، ما أظن صراحة. فما أدري الجيمرز اللي يسمعوني الحين، هذا هو سؤالي لكم، إذا يعني لعبة جديدة نزلت والكاركتر بتكون نسائية معقول تتجنبها؟ أنتظر مشاركاتكم. رقم الاسمس هو 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية دائما نسعد بتواصلكم ويانا. إزاي جماعة الخير، شخبارهم محبين الفنانة أنغام؟ علومكم طمنوني عنكم، يعني أنتم يا جمهور الخليجية 1009 خلكم مستعدين لأمسية فنية راقية مع النجمة أنغام يوم 19 يونيو في كوكا كولا أرينا. ليلة بتكون استثنائية، صوت مليء بالإحساس وأغاني صنعت ذكرياتنا. هذا الحفل من تنظيم مومنت إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. التذاكر متوفرة الحين عبر platinumlist.net أو coca-colaarena.com. أذكر زمان زمان زمان زمان زمان تلاقيت مع الفنان أنغام وكان بيننا حوار، وتكلمنا عن موضوع الدراما، يعني الفنانة أنغام دخلت في جو الدراما والتمثيل بالمسلسلات التلفزيونية، فقلت لها هل تفكرين تعيدينها؟ قالت لي صراحة بين وبين، يعني الموضوع صعب صعب صعب صعب وياخذ مجهود ووقت ويعني والواحد دائما يفكر فيها انه فعلا ودائما نسمعهم في اللقاءات يقولون والله قضينا 20 ساعة تصوير اليوم والله قضينا استوالنا يومين مو براقدين لان الموضوع يبون يخلصون البروجكت يقضون اوقات طويلة في مواقع التصوير فالموضوع مجهد ولكنها ما تسك ما يعني مو بمسكر الباب لكن مثل ما يقولون ملايم الباب بحيث انه لو ياها اي شيء حلو مناسب ويناسب اكيد تاريخها الفني فما عندها اي اشكاليه حتى قلت لك ترى يلا انه نبغى نشوفك في الدراما الخليجيه يمكن الله تعالى اعلم. فسؤالي لكم شو اسم المسلسل اللي مثلته الفنانه انغام لو تتذكرونه شو اسم المسلسل الرائع صراحة وايد حلو المسلسل كان أكيد مثلته من سنين استواله أباكم طرشوا لي اسم المسلسل يلا رقم الاسمس 4000 أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية انتظر مشاركاتكم لا تنسون أساميكم رجاء يوم تشاركونا عشان شو تضمنون دخولكم للسحب وإن شاء الله تعالى يا بنهاية الساعة أو مع بداية ساعتنا القادمة أكيد شو اسمه بنسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بتذكرتين لحضور حفلة أنغام في كوكاكولا أرينا تاريخ 19 يونيو يلا خلنا ننتقل وياكم لهذه الأغنية أختي لطيفة تقول إذا جوجل مو بصوت البنية يسكرون والله بعد منطقيا نهاية رقم 550 تقول تقصد يعني نقبل اللعبة عادي أكيد عادي جات الخير It's a game after all إنها مجرد لعبة في نهاية المطاف شو رأيكم بس عطيتكم إياها إنجليش عطيتكم إياها مترجمة فصحى والله اللغة العربية جميلة جزاك الله خير وأنا قمت أدور على الألعاب اللي تدعم اللغة العربية وأشغل كل شيء بالعربي عشان أفهم القصة وأستأنس بلغتنا الحلوة

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري وما لي عنه توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. منت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوبة. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1-0-0-9 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1-0-0-9 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد، بدعم من برنامج أورا للولاء.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae، تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر طرق رئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذونه وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. إن شاء الله توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: تضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوف موهم راه الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح
0: تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكا

0: الخليجية. وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
4: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم، 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%، ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت. فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل، على الجبابر لعرفوا قساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله عمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: دامة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: فرصتك لامتلاك سيارة مرسيدس AMG متاحة الحين ولمدة 72 ساعة بأسعار تبدأ من 175,900 درهم. تفضلوا بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 إلى 7 يونيو. 50 سيارة متوفرة فقط، سارعوا واغتنموا الفرصة.
3: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: صوت بلا صورة.
1: يسعدنا لتخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم حفل تخريج الدورة 13 لكلية الدفاع الوطني، وذلك في مقر الكلية في أبوظبي. أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تقريرا إلى الدول الأعضاء اليوم، كررت فيه دعواتها لإيران بإبلاغ الوكالة على وجه السرعة بمصير اليورانيوم المخصب لديها منذ قصف مواقعها النووية قبل عام، والسماح باستئناف عمليات التفتيش بالكامل. أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الجيش سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب بعد يوم على اتفاق بين إسرائيل ولبنان في واشنطن على تطبيق وقف لإطلاق النار. وصف أمين عام حزب الله نعيم قاسم اليوم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في واشنطن بأنه استسلام والمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بالإهانة، مؤكدا أن حزبه لن يوقف إطلاق النار طالما العدوان مستمر. قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم إن مقتل جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان واستمرار المناوشات يسلطان الضوء على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. أعلنت القوات المسلحة الفرنسية أن طائرات حربية فرنسية انطلقت في 11 مهمة بالأسبوع الماضي في إطار مهمة حراسة المجال الجوي لدول منطقة البلطيق، وصفة التوغلات من جانب طائرات الروسية بأنها استفزازات كبيرة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الخليجية 1009.
1: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
2: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
0: الخليجية.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: يا مرحبا السعب الجميع، ولازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. كل الشكر لكل من تواصل ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. وما شاء الله ما شاء الله اللي جاب

الإجابات كلها صحيحة ومع أسماء. هذه اللحظة بالنسبة لي عيد، هذه اللحظة بالنسبة لي عيد، يوم المشاركات كلها توصل صحيحة وبالأسماء. كل الشكر لكل من شاركنا. خلنا نشوف منو بيفوز ويانا بتذكرتين لحضور حفلة أنغام إن شاء الله تعالى تاريخ 19 يونيو في كوكا كولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009. طبعا كنا نتكلم عن مسلسل في غمضة عين، وهذا المسلسل لازم تشوفونه، اللي ما تابعوه صراحة طايفنكم وايد، لازم ينضاف للأعمال الدرامية المصرية اللي تكونون متابعينها، لأن فعلا مسلسل جميل. أنغام أثبتت جدارتها وبقوة في عالم التمثيل لأنها كانت جيدة جدا، يعني دورها كان حلو، القصة جميلة، الأحداث حلوة، القصة كانت نوعا ما مختلفة شوي عن الدراما اللي نحن متعودين عليها. فاللي ما شاف المسلسل يبالك تشوفه، ويعني خلنا نقول تعيش اللي عشناه أثناء متابعتنا لمسلسل في غمضة عين. طيب منو فاز ويانا اليوم؟ منو فاز ويانا اليوم؟ نقول مبروك لبدرية الشيبة، بالبركة يا بدرية، ألف مبروك بدرية، فزتي ويانا بهذه التذكرتين، وإن شاء الله قسم الجوائز يتواصلوا وياك ويخبرونك كيفية استلام التذاكر، وإن شاء الله أمسية سعيدة لك بحفلة أنغام إن شاء الله تعالى. يعني نحن مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009، وخلال هذه الساعة بيكون عندي لكم سوالف بخبركم عنها إن شاء الله تعالى تباعا، وساعة الجيمينج نخليها دائما الساعة الأخيرة من مشوارنا لليوم. قبل لا تروح زميلتي مريم الجسمي كنا نسولف عن الأعمال الدرامية إذا نتابعها مترجمة ولا مدبلجة، شو تحبون أكثر؟ تحبون تتابعون الأعمال وهي مدبلجة ولا مترجمة، وتحبون تسمعون الصوت الأصلي؟ انتظر مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامة 31 34، الدوحة 32 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 40، أما الكويت 32 40، وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: أشعار.
2: أشعار.
0: على الخليجية.
4: مرحبا يا مشيت الزور هلي يا هلا، مرحبا يا راس مالي وكنزي وذهبي، أقبلي وانشبهرت فيك نظرات الملا أكثري من ذكر ربي ومن ذكر النبي. الله أكبر يا قوام خلق الله على مدمجين تحت خصر تحت عاتق ضبي، أشهد إني رحت فيها معك شوق وغلا، والبدر قد قال محد يحب اللي يبي جد لك قلب عليها الدهر شرب وكلا، وطاح لك راس عزيز شموخ يعربي، وصار سرك حد موس على الوجه تلا، انطمن في لحيتي وانت علا فش نبي، ليتني عييت بالقلب مرخصته ولا وهقتني حيلة الذيب في قلب غبي، البلني قلت لك لا قلتي لي بلا، كن قلب بين الأضلاع عند أمك صبي، ابتليتيني عسى الله يعين المبتلى، لين عاهدتك على الوصل لو كان حبي طالبك روفي بحالي ترى المتلي تلا، وعتقي قلبي تراني وحيد أمي وبي.
1: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: أشعار.
2: أشعار.
0: على الخليجية.
5: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد، بدعم من برنامج أورا للولاء.
6: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط الأحكام. E&D دائما في أكثر. ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: بشير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذونه وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. طيب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
5: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي، ابهرت العالم ضد كل توقعات العالم، كانت تقول لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد، عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر. ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير، والبركه تورث لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيلها، فانت في النهايه ليش تشيلها؟
1: كلنا صرنا لنشيلها
2: الصراحه. الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: الجو جوكم.

0: خلف التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: حول راتبك واربح بقوة.
4: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
5: في أدنوك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدنوك وكل من يعتبر الإمارات وطنا له.
6: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: شكلنا أنا وياكم وايدين منكم بنكون من ضمن المليار مستخدم اللي يستخدم تشات جي بي تي شهريا. نحن المستخدمين النشيطين يقولكم أن هذا أسرع نمو بين التطبيقات. حققوا طبعا AI أو Open AI مع يعني تجاوز الاستهلاك $3 مليارات من مايو 2023. ولكن رغم أنه متصدر السوق لكن في تباطؤ شوي مع المنافسين الثانيين شرات كلود وجيميناي. فالمنافسة الحين قوية بين Open AI، عندنا Anthropic، عندنا جوجل وميتا في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي. والله تشات جي بي تي ناقصنا بس انه يشتغل شوي بالفيديوهات. لو حطوا ايدهم بهذا الموضوع انا احس انه تشات جي بي تي بينتقل لي مرحلة خطيرة صراحة. يعني أتوقع كلنا نستخدمه وسيريسلي أبغى أعرف بشو تستخدمون تشات جي بي تي، شو الأشياء اللي تعتمدون عليه. سؤالي لكم يعني أدري يعني هو أكيد أغلبنا بيقول شغل، أغلبنا بيقول أمور حياتية، ما أدري بس أبغى أسوي استطلاع لمستمعين دوت خليجي والخليجية 1009. تشات جي بي تي شو استخدامكم له؟ شو تسألونه؟ شو الأشياء اللي يعني دائما تعتمدون أو تشوفون راية أو تشتغلون ويا بهذه الأمور؟ انتظر مشاركاتكم. رقم الاسم سوى 4000. أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية انتظر مشاركاتكم. عيبني البارحة كنت جالس أتكلم وياه عن شيء معين قاعد أشتغل عليه، فاتفقنا على موضوع. قلت له أوه الموضوع هذا يعني يعبر عني. قال لي والله يعني من معرفتي فيك يعني يوم طرحت هذه الفكرة اتذكرتك. قلت يا سلام شوف كيف تذكرني. ما ينسى خصوصا لو تم موضوع يتم ذكره دائما هذه النقطة تتم في باله. فيعني والله ما أعرف معي وين صايرين يا جماعة الخير، قاعد أتكلم مع AI ولكن أسولف وياك صديق يعني سوالف عرفتوا. فالله المستعان ما أدري وين صايرين نحن. شرياني يا مساء النور سرور تحياتي لك، يمسي علينا جميع إن شاء الله يكون مساك ولا أحلى. ولكل من يسمعنا ويتابعنا مستمتعين ويانا على هو الخليجية 1009. جماعة الخير شيء مسرحية يعني شو أقولكم، مسوية جو رهيب جدا في الكويت. والمسرحية هذه جاية عندنا هني في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في دبي ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. أتكلم عن مسرحية منتزه الخيران. هذه يا جماعة الخير مسرحية ترفيهية مليئة بالمواقف الكوميدية والأحداث المشوقة تدور داخل أجواء منتزه الخيران الحلو. من بعدها يعني بيكون في قصة حول مجموعة من الشخصيات المختلفة اللي تجتمع في هذا المكان عسبة يقضون وقت ممتع، لكن سرعان ما المفاجآت تتوالى ومواقف طريفة تقلب الزيارة لسلسلة من المغامرات والضحك ألعاب. المسرحية إن شاء الله بتكون تاريخ 3 يوليو الساعة 8:30 المساء و4 يوليو الساعة 6 المساء. طبعا المسرحية من تقديم شركة القيصر للفعاليات، وهذه المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران بتكون ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026 والخليجية 1009 الراعي الإعلامي الرسمي لهذه المسرحية. يعني والله يبالنا نصير نشوفه لأن فعلا الفيديوهات ريال ستشوفها على السوشيال رائعة جدا جدا جدا. فكل التوفيق لكل طاقم العمل وإن شاء الله نجاح باهر يكون لهذه المسرحية عندنا هني في دبي. اليازي مساج الله بالنور سرور يا مرحب الساع. دائما أكيد أرجع وأذكركم نسعد بتواصلكم دائما ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. وظني أختي عبير ما سلمت عليك، مساج الله بالنور سرور يا مرحب الساع أختي عبير. ما علي سامحينا بدينا البرنامج بالمسابقة دايركت فنسيت أمسي عليك، وإن شاء الله دائما أيامكم تكون ولا أحلى. نحن مستمرين وياكم الساعة القادمة بندردش أنا وياكم شوية جيمينج، فالجيمرز جهزوا عماركم.
0: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق،
4: التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.
5: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أمامكم كنكم الحين.
2: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
3: أشعار في الساعة على الخليجية.
4: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب بيوت أهلي أحبيبه. مالي أرى مدعينك يا شعرة في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعرة متسيبة؟ متسيبة والحبكة اللي معانيها تجرى الفواد، صاير لها وقت على سماعة متغيبة، على سماعة متغيبة. إلى جماهير شعري من جميع البلاد، شاعركم الظن منكم فيها ما خيبه، سافر يعانق نسيم البرد في كل واد، البرد بيني وبينه صحبتنا طيبه. ويا شاعر في شعرك اوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدعى ثيبه. ووصي المنتقد لو حبذا الانتقاد، تكون نظراته فكره ما هي قريبة، فكره ما هي قريبة. ولينتقد من نصوص الشاعر اللي أراد لك أن يعيب نصوصه، ما هو يعيبه. نحتاج للنقد حاجة أرضنا للسماد، لو كان ريحة نتل، لو كان ريحة نتل منابته طيبة.
2: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
3: أشعار غزال على الخليجية.

0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد، بدعم من برنامج أورا للولاء.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور، استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
0: حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: صوت بلا صورة.
1: يسعدنا لتخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين المساء: حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج كلية الدفاع الوطني، بدء أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح، ورئيس الحكومة اللبنانية يقول الجيش سيبدأ بالانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية المسائية، طابت أوقاتكم. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم حفل تخريج الدورة 13 لكلية الدفاع الوطني، وذلك في مقر الكلية في العاصمة أبوظبي. وقال سموه: تؤدي كلية الدفاع الوطني دورا محوريا في إعداد قيادات وطنية تمتلك المعرفة والخبرة والرؤية الاستراتيجية، بما يعزز قدرتها على الإسهام الفاعل في دعم منظومة الأمن الوطني وترسيخ جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات، وفق رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء منظومة وطنية أكثر استعدادا للمستقبل وقادرة على استشراف المتغيرات والتعامل مع التحديات الاستراتيجية بكفاءة واقتدار. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، احتفل برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال بتخريج الدفعة 11 من منتسبيه، مواصلا رسالته في إعداد قيادات عالمية تمتلك الرؤية والمهارات اللازمة لقيادة الأعمال وصناعة المستقبل، حيث جرى تكريم 37 منتسبا من 21 دولة تقديرا لإنجازاتهم. في محلياتنا أيضا، أطلق مجرى وهو الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية حملة تحت شعار المسؤولية المجتمعية قول وفعل، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات. خليفة الرميثي مدير إدارة المشاريع الوطنية والشراكات الاستراتيجية لمجرى تحدث لمركز أخبار ARN حول هذه الحملة.
5: أطلق مجرى الصندوق الوطني المسؤولية المجتمعية حملة المسؤولية المجتمعية قول وفعل، انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية. في دولة الإمارات نمتلك نموذجا عالميا متقدما في العمل المشترك بين القطاعي الحكومي والخاص والمجتمع، واليوم نسعى من خلال هذه الحملة إلى تسليط الضوء على قصص النجاح، كما تدعم الحملة مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد الأثر وتعزيز مساهمة المسؤولية المجتمعية في التنمية المستدامة، وصولا إلى تحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031. ومن هذه المنطلق ندعو للشركات والمؤسسات ورواد الأعمال والمستثمرين إلى الانضمام إلى منظومة مجرى والمساهمة في تحويل الالتزام بالاستدامة إلى نتائج ملموسة وقصص نجاح حقيقية.
4: بدأت اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 بمشاركة دولية واسعة من المسؤولين وصناع القرار والأكاديميين وقادة المؤسسات الدينية والإعلامية من مختلف دول العالم. ويستضيف المؤتمر والذي يعقد تحت شعار تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع، يستضيف مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات وبيت العائلة الإبراهيمية بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية كشريك معرفي، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض كشريك سياحي، وذلك في إطار دعم دولة الإمارات لمسارات الحوار الحضاري وتعزيز ثقافة الحوار عالميا. النشرة متواصلة وإلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الجيش اللبناني سيبدأ بالانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب، وذلك بعد يوم على اتفاق بين إسرائيل ولبنان في واشنطن على تطبيق وقف لإطلاق النار. وقال سلام في كلمة تلاها وزير الإعلام بول ماركوس إن الخطوة المقبلة عملية وملموسة، انتشار الجيش اللبناني في مناطق

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: نار المبرم بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. الاتحاد الأوروبي وافق اليوم على حزمة دعم جديدة للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو، أي ما يعادل 116 مليون دولار، في إطار مساعيه لتعزيز قدرات الجيش في ظل وقف إطلاق نار هش في هذا البلد. أعلنت القوات المسلحة الفرنسية أن طائرات حربية فرنسية انطلقت في 11 مهمة في الأسبوع الماضي في إطار مهمة حراسة المجال الجوي لدول منطقة البلطيق، وصفة التوغلات من جانب طائرات الروسية بأنها استفزازات كبرى. ذكر ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم أن الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة على سان بطرسبورغ لم يؤثر على جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي السنوي، وذلك كما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: في أخبار العالم أيضا، طلب رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار من الرئاسة الإيرلندية المقررة للاتحاد الأوروبي المساعدة في طي ملف إجراء تأديبي طويل الأمد ضد بودابست إثر اتهامها بتقويض قواعد التكتل القانونية والقيم الديمقراطية. والمجر مستهدفة منذ أيلول سبتمبر 2018 بإجراءات المادة السابعة، إذ أنها متهمة بتقويض سيادة القانون خلال فترة حكم سلف ماجيار وهو القومي فيكتور أوربان. بهذا الخبر أنهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: أجمل الم...

0: 8 هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
2: واحد
3: صفر
2: صفر

0: خليجي على الخليجية 1009.
1: جماعة الخير، مع بداية هذا الأسبوع نحن نخبركم عن رحلتنا لاستكشاف الإمارات ونستمتع بكل ما في إماراتنا الحبيبة ونستكشف كل اللي فاتنا. الخليجية 1009 وجميع محطات شبكة ARN بتبعث 2000 مستمع في رحلات إقامة داخلية داخل أكيد دولتنا الحبيبة وفي أرجاء الدولة، احتفاء بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية اللي تتميز فيها الإمارات، من منتجعات شاطئية لجزر هادية لجلسات صحراوية رائعة ومغامرات المدينة. هذه دعوة للانطلاق واستكشاف روائع ما تخبئه الإمارات. تابعنا واستمع لنا على هو الخليجية 1009 عشان يكون عندك فرصة الفوز بإقامتك اللي إن شاء الله تعالى ما بتنساها. جهزوا الشنط، جهزوا السيارة، جهزوا كل الأمور لهذه الرحلة والرود تريب، لأن روائع الفنادق تنتظرنا في كل مكان. اكتشف اللي فاتك في الإمارات بدعم من برنامج أورا لي

الولاء، وهالصيف خلونا نعيد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة، تسوق، تناول طعام، مكافآت نربحها من علامات تجارية مثل American Eagle وBath and Body Works محلي المفضل، وأكيد غيرها الكثير. خلونا نحمل تطبيق أورا اليوم ونحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. للمعلومات أكثر نقدر نزور الموقع الإلكتروني aura-mina.com، الإنستغرام الخاص فيهم @aura_rewards، تيك توك @aura_mina_rewards. إزاي يا جماعة الخير؟ بعد شوي بخبركم شوية سوالف عن الجيمينج اللي يحبون الألعاب الكلاسيكية، شي خبر وايد بعيبكم من سوني، وأيضا نتكلم شوي عن الألعاب القادمة. يعني خلال سبتمبر، يقولكم سبتمبر بيكون يعني شو؟ يعني حرب شرسة بين الألعاب كلها، لأن كلهم قرروا ينزلون في سبتمبر. ليش؟ خلوا جي تي اي روحها، هذه تبوي روحها بتنزل، خلت الساحة تكون فاضية لها، عساس ان عارفين شو بيستوي في عالم الجيمز والجيمرز، عرفتوا؟ بعد شوي ان شاء الله خبركم كل هاي التفاصيل. يلا

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 34 الدوحة 32 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 40، أما الكويت 32 40، وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية، دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: بسم الله، ونتكلم شوي عن الجيمينج خلال State of Play. سوني طبعا أعلنت أنها بتضيف 3 ألعاب كلاسيكية من بلاي ستيشن 2 لخدمة بلاي ستيشن بلس، يعني تقدرون أنكم تلعبون هذه الألعاب. جيتارو مان تاريخ 16/6 اللعبة بتكون متوفرة. عندنا PSIOPS The Mind Gate Conspiracy، هاي اللعبة أنا ما أعرفها صراحة، أكون صريح وياكم ما أعرفها. زين، اللعبة الثالثة طبعا هاي اللعبة بتكون متوفرة 28 يوليو. عندنا اللعبة الثالثة أونيموشا داون أوف دريمز، هاي بتنزل الله يعطينا عمر أغسطس 25 الشهر. فاللي يحبون الألعاب الكلاسيكية انتظروا أساس أنكم تلعبون هذه الألعاب أكيد على أجهزتكم الحديثة، وأكيد هي من ضمن اللي هي الكتالوج الخاص ببلاي ستيشن بلس للألعاب الكلاسيكية. خبر وايد وايد وايد عجبني من طبعا اللعبة المنتظرة اللي هي لعبة مارفلز وولفرين. يقولكم انه الحين يعني اللعبة يوم تنزل بيعطونا خيار بالخيارات والاعدادات للعبة انك تختار مدى العنف في اللعبة، يعني حسب التريلر او اللعب او اسلوب اللعب اللي شفناه اللعبة عنيفة وايد عنيفة، عرفتوا وولفرين اوريدي ما شاء الله اللي يطلع من ايده هاي السيتشاتشين، فالواحد شو بيتوقع يشوف يعني الدنيا ربيع والجو وبديع؟ طبعا لا. فيقولكم انه بالاعدادات بيكون هنالك خيار تقدر تختار مدى العنف في اللعبة، وخصوصا اذا في صغارية بيلعبون او بيكونون موجودين، او حتى لو انت ما تحب تشوف المناظر العنيفة اتفق وياك 100%. فهني انت تقدر تختار. وايد احييهم على هذه الفكرة صراحة، يبالهم صدقة يبالهم صدقة، يعني مو بشرط ان دام انه هو عنيف او الشخصية عنيفة وفيها قتال وايد نشوف هذه المناظر، يعني لا، الواحد يبقى يلعب ويستانس ويغير جو، عرفتوا؟ فانا صراحة وايد استانست على هذه الميزة اللي طبعا اكدوها الاستوديو المنتج للعبة مارفلز وولفرين، حيث انه بيكون عندنا هذا الخيار يسمح لنا ان نوقف مشاهد العنف في اللعبة، وهاي خطوة تهدف ان تمنحنا شوية حرية اكثر في تخصيص تجربة اللعبة. وبس شو عندي بعد؟ عندي بعد شوي بخبركم سالفة أيضا على هو الخليجية 1009. وأيضا المسي على أخونا عبد الله الزرعون، يقول مساء السعادة، متحمس حق الرحلات الداخلية ومسابقات خليجية، يلا الأسبوع الجاي إن شاء الله يمكن نعرف تفاصيل، أنتوا بس تابعونا عشان تعرفون آخر الأخبار. شرات ما بنسمع الحين من أحلام آخر الأخبار على هو الخليجية 1009، وبنرجع نتابع وياكم مشوارنا لليوم ويا مساء السعادة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبة بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبة، من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحضابك، نور الدنياك طريبة، بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة، ليبة هنابه وهنابك، زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابك.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
1: واحد صفر صفر تسعه
4: الخليجيه.
5: احبك كثر ما قالوا حبيبك، ما درى عنك.
1: الاغاني الخليجيه على دانه الاثير.
6: الخليجيه هي بس
1: 100% خليجيه.

0: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية، ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
3: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 يونيو، واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر طرق رئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذونه وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. إن شاء الله توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: دوت خليجي على الخليج.

0: ختام مشوارنا لليوم، وخلوني أخبركم عن اكس بوكس جيم باس لشهر يونيو. أول شيء وأهم شيء، لعبة بيرسونا 5 رويال هي يعني متصدرة للقائمة اللي بتنزل إن شاء الله تعالى، واللعبة بتنزل 9 يونيو، يعني إن شاء الله تعالى بعد كم من يوم اللعبة بتكون متوفرة على جيم باس ألتيميت، جيم باس بريميوم، وبي سي جيم باس. إنزين، من اليوم بيكون عندكم هيردلينج على الكلاود اكس بوكس سيريز اكس او اس والبي سي. بيكون عندنا ايضا اليوم توتال كيوس على الكلاود اكس بوكس وسيريز اكس او اس والبي سي. عندنا تاريخ 8 ان شاء الله تعالى سولار بانك على كلاود اكس بوكس سيريز اكس او اس والبي سي. تاريخ قلت لكم هنا عن نفس التاريخ 8 اللي هو انديسبوتد على الكلاود اكس بوكس سيريز اكس او اس والهاندل هيد، وايضا هاند هيلد عفوا، وايضا البي سي. تاريخ 11 بيكون عندكم لعبة بيسترو، واكيد بتكون متوفرة على الكلاود اكس بوكس سيريز اكس او اكس اكس او اس هاند هيلد والبي سي. وبنفس اليوم ايضا فروغ سكواد، وبيكون عندنا اللي هو ستار سيكر. اللعبة هاي متوفرة بنفس التاريخ 11 يونيو، واخيرا 16 يونيو جانك ستير. هذه الألعاب اللي بتكون متوفرة خلال هذا الشهر، وأوقات جميلة ممتعة أتمناها لكم جميعا. موعدي جدد وياكم باكر إن شاء الله تعالى بحلقة الجمعة من دوت خليجي على هو الخليجية 1009. استمتعوا بما تبقى من هذه الأمسية، وأنا أرجع أتلاقى وياكم باكر بإذن الرحمن. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوفي مهم راهي الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح؟
0: تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يحبك
2: فيه. الخليجية
3: 1-0-0-9.
4: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbp.com. سارع واغتنم الفرصة.
5: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 يونيو، واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
6: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية. منظر غروب الشمس رمز الذكريات المحزنة في كوكب الأرض الحزين، ذكرني بمنظر غروب الأمنيات فهل الحنين اللي يعرفون الحنين. أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين. الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين، المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتة كل عين. والسادة اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلا متسيدين، عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين، المشكلة بين الاثنين.
0: أشعار
1: فساء
0: أشعار
2: فساء
0: على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة.
1: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
3: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجاناً.

0: صوت بلا صورة.
1: يسعدنا لتخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج كلية الدفاع الوطني، شرطة الشارقة تضبط متورطين في مشاجرة أسفرت عن وفاة شخص، صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل بعد إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه جنود إسرائيليين.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم حفل تخريج الدورة 13 لكلية الدفاع الوطني، وذلك في مقر الكلية في أبوظبي. وقال سموه: تؤدي كلية الدفاع الوطني دورا محوريا في إعداد قيادات وطنية تمتلك المعرفة والخبرة والرؤية الاستراتيجية، بما يعزز قدرتها على الإسهام الفاعل في دعم منظومة الأمن الوطني وترسيخ جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات وفق رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء منظومة وطنية أكثر استعدادا للمستقبل وقادرة على استشراف المتغيرات والتعامل مع التحديات الاستراتيجية بكفاءة واقتدار. ألقت شرطة الشارقة القبض على أشخاص من الجنسية الآسيوية تورطوا في مشاجرة وقعت بإحدى مناطق الإمارة، وأسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخر من الجنسية ذاتها، وذلك إثر خلاف بدأ عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي قبل أن يتطور إلى اعتداء باستخدام السلاح الأبيض. وتمكنت الشرطة من القبض على المتورطين خلال 4 ساعات فقط من وقوع الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكدت شرطة الشارقة أن التعامل مع الخلافات عبر منصات التواصل الاجتماعي يجب أن يتم من خلال القنوات القانونية وعدم الانجرار إلى السلوكيات العدوانية أو الدعوات إلى المواجهة. في محلياتنا أيضا، أطلق مجرى وهو الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية حملة تحت شعار المسؤولية المجتمعية قول وفعل، وذلك لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات. خليفة الرميثي مدير إدارة المشاريع الوطنية والشراكات الاستراتيجية لمجرى تحدث لمركز أخبار ARN حول هذه الحملة.
5: أطلق مجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية حملة المسؤولية المجتمعية قول وفعل، انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية. في دولة الإمارات نمتلك نموذجا عالميا متقدما في العمل المشترك بين القطاعي الحكومي والخاص والمجتمع، واليوم نسعى من خلال هذه الحملة إلى تسليط الضوء على قصص النجاح، كما تدعم الحملة مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد الأثر وتعزيز مساهمة المسؤولية المجتمعية في التنمية المستدامة، وصولا إلى تحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031. ومن هذا المنطلق ندعو للشركات والمؤسسات ورواد الأعمال والمستثمرين إلى الانضمام إلى منظومة مجرى والمساهمة في تحويل الالتزام بالاستدامة إلى نتائج ملموسة وقصص نجاح حقيقية.
4: الأخبار مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار العالم، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في مناطق شمال إسرائيل بعدما أطلق حزب الله صواريخ باتجاه جنود إسرائيليين في جنوب لبنان. إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الجيش اللبناني سيبدأ بالانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب بعد يوم على اتفاق بين إسرائيل ولبنان في واشنطن على تطبيق وقف لإطلاق النار. وقال سلام في كلمة تلاها وزير الإعلام بول مرقص إن الخطوة المقبلة عملية وملموسة، انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية كمرحلة أولى، وهو ما لا يسقط حقنا بالانسحاب الكامل بل يقربنا منه. وجاء في بيان مشترك صدر بعد محادثات واشنطن التي يرفضها حزب الله أن إسرائيل ولبنان اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية في الجنوب يتولى الجيش اللبناني السيطرة الحصرية عليها مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية. ومن جانبه وصف أمين عام حزب الله نعيم قاسم الاتفاق بأنه استسلام والمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بأنها إهانة، مؤكدا أن حزبه لن يوقف إطلاق النار طالما العدوان مستمر. وافق الاتحاد الأوروبي اليوم على حزمة دعم جديدة للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو، أي ما يعادل 116 مليون دولار، في إطار مساعيه لتعزيز قدرات الجيش في ظل وقف إطلاق نار هش في هذا البلد. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن اليوم أن فرنسا تدعم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بعد إعلانه في واشنطن، وأنها مستعدة للمضي قدما في هذا المسار ضمن آلية التنسيق التي أنشئت.

0: 100% على باقات مختارة من أحسن فريدل على دوم خصم لحد 50% الفرصة. فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دائما في أكثر. تطبق الشروط.
1: من أبناء المجتمع الإسرائيلي إلى شأن آخر، طلب رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار من الرئاسة الإيرلندية المقررة للاتحاد الأوروبي المساعدة في طي ملف إجراء تأديبي طويل الأمد ضد بودابست إثر اتهامها بتقويض قواعد التكتل القانونية والقيم الديمقراطية. والمجر مستهدفة منذ أيلول سبتمبر عام 2018 بإجراءات المادة السابعة، إذ أنها متهمة بتقويض سيادة القانون خلال فترة حكم سلفي ماجيار، أي خلال فترة حكم القومي فيكتور أوربان. اتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قطب التكنولوجيا الأمريكي إيلون ماسك اليوم بالسعي لإثارة الانقسامات في المملكة المتحدة، وذلك بعد الغضب الذي أثرته طريقة تعامل الشرطة مع مقتل طالب أبيض البشرة بيد رجل من السيخ. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
3: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العاليه أعتليها.
4: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
3: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
2: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
5: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
4: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
6: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
2: ولنردد شعرا وفعلا.
3: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
4: نفديك بالأرواح يا وطن،
2: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج على الخليجية. وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامة 31 34، الدوحة 32 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 40، أما الكويت 32 40، وأخيرا الرياض 28 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تجي نضحك على بعض الجروح بزعمنا أحباب، تجي نوهم خناجر هالجفا بوعود كذابة. تجي مرة، تجي مرة نتلاقى بلا وعد أو أسئلة واعتاب، مدام يلفنا صمت المكان ومغلق أبوابه. ليه نسأل تفارقنا، تصيح الآه يا كذاب. كذا وبلا شعور أذكر فؤادي يوم تحيابه، على طاري الفراق اللي يذبحني كيف جرح طاب. لأني ما قدر تنسى ملامح كلمة شقابة، لأني من زمن أنزف سؤال الناس والأصحاب. تفارقته غريبة كيف ما تبكي من غيابه، مع أني ممتلي في كل ضلع بداخلي من صاب. سوالف كلها تذبح حنيني شوف تتشابه، أنا ما كنت أبي منك تبديني على الأقراب. أنا كنت أتمنى ألتقي بفواد وبقابه، خطأ مني فتحت الباب لكنك فتحت أبواب، وضيفت الوجع في صدري اللي كنت أولابه. تعرف المشكلة لو هي على عضة تجيب النار، أبوهب كل حسرات الندم في بهام وصخابة. أنا جيتك وباقي في حنايا طعنتك محراب. صلي لك جروحي من الوجع وتصيح يا ياب، حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب. حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب. تعالوا خلي يقول البعد من غيظه لقحباب، ترى توي اكتشفت المسألة ما هي وش الأسباب. لأما يعني الميت إذا بيموت بثيابه.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbp.com. سارع واغتنم الفرصة. باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: يصنف IIT دلهي ضمن أبرز المؤسسات العالمية الرائدة في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وهو الآن في أبوظبي يطور الطلبة مهارات تنسجم مع رؤية دولة الإمارات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة. اكتشف اليوم وابحث عن معهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي لمعرفة المزيد.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع، ضبط واحد اثنين ثلاثة بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة، بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام، وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقول ليش أنا مبتسم؟ لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة، ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: أشعار فزاع،
2: أشعار فزاع
1: على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة، والرعد لا منه رعد والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبره، لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبرها. تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبرها. يا طارق من باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق، كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها. لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس انك شايل في وسط صدرك مقبرها. ان غاب نور الشمس وجهك نوره البالغ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مكبره. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السوف من مره محب وما غرق، له امام الشوق وانبل من تعلم من بره.
2: اشعار فزاع،
1: اشعار فزاع
2: على الخليجية،
1: أشعار فزاع على الخليجية.
4: الأغاني الخليجية على

0: 9.
1: كانت الأثير
0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد، بدعم من برنامج أورا للولاء. للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه

0: تسيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
1: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق شروط والأحكام. E&، دائماً في أكثر.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب
4: عجيب عجيب.
3: يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر،
4: الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 34 الدوحة 32 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 40، أما الكويت 32 40، وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
3: على الخليجية.
4: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى. ربي نعصم
5: ربي نعصم
4: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيامي من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة. البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوح الجوهرة.
2: أشعار في القمة
3: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.
3: جانت الأثير
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
3: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة.
1: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاست من E&، استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاست. قم بزيارة E&.AE لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com. هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله ولو كان نايم قربك سعاده والمفارق كآبه مشاعرك ورد وغرامك نسايم عزمت قلبك للغلا والرحابه لو كان ما بين الحبايب عزايم لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم
0: أشعار فساء على الخليجية.
2: أشعار فساء على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE تطبق شروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.

من فضل العريض خصم دوم حتى 50% من فوق وتنافقت مختارة فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروا أهلنا على ما هو فيه من ما يقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل
0: البلد. قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
3: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 34 الدوحة 32 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 40، أما الكويت 32 40، وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: في ضيافة الخليجية.

0: ميديا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: 1-0-0-9 كانت الأثير.

0: أشعار على الخليجية. على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار.
1: على الخليجية.
2: يا مذكرات اليوم ما نشبه اليوم، زعلان من نفسي ولاني براضي، تجلس لي الدنيا على البال وتقوم. قضيتها بين الرجا والتغاضي، أحيانا جامل لكن أحيانا مروب، ما هو على كيفي ولا بافتراضي، اللي عليها أفطر ومن بعدها صوم. اليوم باين في الشعارات ماضي ماضي ماضي ماضي، هو سيد قلبي لا وهو سيد القوم. يليت في ميل الزمن عدل قاضي، عليه قلبي من التباريح محموم، وعليه تكبر شرهتي واعتراضي،
3: وعليه تكبر شرهتي واعتراضي.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio.rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة.
5: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
6: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هدول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري.
3: أبكي إذا غرد طائر على الأشجار.
0: جلسات على دن

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمع أهلين يدفى البرد بلحاني. ولا أنت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صفو الحياة ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وأنا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي، بالله أنا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك أو إن ذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني، وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دان.

في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك. سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: من فريد أحسن. لا خصم تفوق حتى 50% على باقات مختارة فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دائما في أكثر. تطبق الشروط.
1: صبرت وكان كثر الصبر ظن علىها مش مسير العاشقين.
2: آه يا من ونولت الغهار من جروح الساطية بكسرني.
1: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون. ليش أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله.
1: صورة خياله
0: جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
2: عليهم صبر والصبر طول، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديك العود.
3: دانت الأثير.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفسي لازم أداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولاقيها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: طرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم،
4: أتراها بكثرة العشاق، تحسب الدمع خلقة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب بيوت أهلي أحبيبه، مالي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبة، والحبكة اللي معانيها تجر الفواد صاير لها وقت على سماعة متغيبها،
3: على سماعة متغيبها.
2: إلى جماهير شعري من جميع البلاد، شاعركم الظن منكم فيها ما خيبه، سافر يعانق نسيم البرد في كل واد، البرد بيني وبينه صحبتنا الطيبة. ويا شاعر في شعرك أوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدعى ثيبها، ووصي المنتقد لو حبذا الانتقاد تكون نظراته فكره ما هي قريبه، ولينتقد من نصوص الشاعر اللي اراد لكن يعيب نصوصه، ما هو يعيبه نحتاج للنقد حاجه ترضنا للسماد، لو كان ريحه نتل منابته طيبه.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: ويومك والدنيا ما ترحم الخادم

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا وجودي والهوى قسمه ونصيب، يمتحن به حتى من عاشر وعه، عاشر اللي تعاشره كل شي يغيب، ومهما طال الوقت راح تودعه، الهوى رحلة وأنا مسافر غريب، واصلا من بعد رحلة ممتعة، مدري بعدك كيف باشيل المغيب، وذكرياتي أثقل من الأمتعة. بسألك يا أهل بعيد اللي قريب، باللي حطك بين قلبي وضلعه، وشو حل اللي مفارق له حبيب، لا تذكرها وتوله، يسمعه اللي عاشك قصة في حلم عجيب، ثم صحى ما حوله إلا أربعة، حزن وشوق وحظ عيا لا يصيب، وحسرة اللي حي وقلبه مو معه، فرقونا حسود شنسوي نصيب، والنصيب إن كان ما طاعك طعه، ما هي أول مرة أحلامي تخيب، وانصدم في الناس وتطيح أقنعه، أنا برحل في مدى الكون الرحيب، في أمان اللي عليك أستودعه، أما عن حسادنا ربك حسيب، ما تضيق الأرض عند الله سعة.
0: على الخليجية.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: 1-0-0-9.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دانة الأثير.
3: 1-0-0-9.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان، والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني، والمحبة من الإيمان، والإيمان شي وسط الضمير وشي براني، وانت يا الإنسي اللي كنك من الجان، اختر الشكل الأول وافهم الثاني، لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح اشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالاعيان، وجرح دمعته منظوره بالاعياني، وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت اشرحه ما يقدر لساني، وجرح في الذاكره ما يقبل النسيان، اتذكره دايم رغم نسياني، اه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجنية من الجاني، كل انسان يملك في الحياه انسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران، مستحيل احشمه لو هو من اخواني.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

100% على علبقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الاحصل على خصم حتى 50 فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه، يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه، يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه، يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه، لم وحدتنا إلى صدق وإيماني، وراية التوحيد بالعز مرهونه، بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونه، في سداد الراي ما يبدل ثاني، قدوته هو في الجدة يستمدونه، جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحم حسب قانونه، صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونه، نفتخر بسمه على طول الأزماني، عاشا مله الإمارات مرهونه.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية. كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت بطيب نية سوء نية. ناس من كثر المخادع ما توبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع ولكنها عمية. كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية. ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية. ودي إني يعطي المحتاج ثوبي، وأعطي ولا انتظر رد العطية. مجمع العالم ولا أقول اسمعوا بي، نفسي من إطراء خلق الله غنية. في بعض الأشياء أتقدم ونوبي، عن بني آدم جميع وعن بنية. سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية. ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفس برية. ويا صحيب الخير يا مثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية. الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنية مطية. بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا بحر نكد عليك الريح ما سابك، وتيار موجك ولا يمزح ولا يهرج، لو جيت في خاطرك مع جملة أحبابك في ذكريات الصدف ومر متدرج، أنا اللي يموت في طريق وحيابك وخبي الجرح بس الجرح متبرج. اشتقت لك ما عرفت الياس في غيابك، يا من وصاله بعيد ودربه معرج، ليت الزمن لي خذاك يقفل أبوابك، والنيمة عن الناس لي مريت متفرج. ما جابك الشوق بس الحلم لي جابك، طيفك إذا سد جبالي شفته معرج.
0: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.